مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مدينة عربي مصرعه الليلة الماضية جراء تعرضه للدهس بواسطة آلية هندسية ثقيلة خلال عمله في ورشة بمنطقة القدس. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. في حوادث الطرق أصيب شابان في العشرينيات من عمرهما، أحدهما بحالة حرجة والآخر مصاب بجروح خطيرة جراء حادث انقلاب مركبة في نفق بمدينة القدس الليلة الماضية. وأوضحت الطواقم الطبية أن الشابين كانا عالقين داخل المركبة وأن عمليات التخليص والإنعاش جرت في ظروف معقدة قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة شاب بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عبلين ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار. إلى الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قواته قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، بزعم قيامهما برشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة على شارع رئيسي في المنطقة. وجاء ذلك عقب هجوم نفذه مستوطنون على البلدة حيث اقتحموا منطقة وادي عبوين وحاول الاعتداء على ممتلكات الأهالي. بقى أن في ملف الضفة، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق عدد من المركبات وخط شعارات عنصرية ومعادية على الجدران في قرية جيبيا شمال رام الله بالضفة الغربية. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مسؤول أمريكي إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي عقدت أمس الخميس في واشنطن كانت إيجابية وستجري كما هو مخطط لها لليوم الثاني، وأضاف أن المحادثات تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب فيه وقف إطلاق النار من نهايته. وفي سياق متصل، اتهمت كتلة حزب الله البرلمانية إسرائيل باستغلال جلسات التفاوض مع الدولة اللبنانية وفق قولها، مشيرة إلى أن السلطة تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار. ودعت الكتلة السلطة اللبنانية إلى الخروج من هذا المسار السياسي والعودة إلى تعزيز الوحدة الداخلية والتفاهمات الوطنية. في الأحداث الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي خلال معركة مع حزب الله في جنوب لبنان. وليلة الماضية أعلن الجيش عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة عقب دوي صفيرات الإنذار في كريات شموني ومحيطها. وقال الجيش أن إطلاق الصواريخ خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 65 موقع بنية تحتية تابعة لحزب الله وقتل 20 من عناصره في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وجرحى يوميا. قال الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي واستبدأ قريبا بالتوجه إلى الموانئ الأمريكية. وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أضاف ترامب أن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران وقد عرض المساعدة في هذا الإطار. وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر وأن على الإيرانيين إبرام صفقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المواقع النووية الإيرانية تخضع لمراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات تعمل على مدار الساعة، محذرا من أن أي تحرك إيراني داخل تلك المواقع سيواجه برد عسكري مباشر. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الصينية ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، داعية إلى إعادة فتح خطوط الملاحة البحرية استجابة لنداءات المجتمع الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق ويطر انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وأيضا تل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. لقي الشاب يوسف إسماعيل لهواني في من

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا
1: وب
0: أحلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل مستر فيكس 116 ب 48 شيكل ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور لحقوا حالكم

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
1: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملي بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائما
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الكهرباء.
0: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، سموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنا نبع الكهرباء.
5: تمنا اصل الكهرباء.
0: تمنع اناقه الضوء تبدا من هنا.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
4: شرواته
0: كملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. في قسم الخضار، البندورة 2 كيلو بخمس شيكل، الخيار 2 كيلو بخمس شيكل، الكوسة البلدي 2 كيلو بخمس شيكل، بصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل، بندورة شيري الكيلو بخمس شيكل، وكيس ملوخية الواحد بخمس شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال البلاد، مشيرا إلى أن حزب الله يخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش أنه جرى أيضا اعتراض قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال. في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان عدد من بلدات جنوب لبنان بادعاء أنه سيهاجم مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. والليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة في كريات شموني ومحيطها. إلى حوادث العمل، لقي الشاب يوسف إسماعيل لهواني من مدينة عراب البطوف مصر

0: الليلة الماضية جرى تعرضه للدهس بواسطة آلية هندسية ثقيلة خلال عمله في ورشة بمنطقة القدس. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى حوادث الطرق، أصيب الشابان في العشرينيات من عمرهما، أحدهما بحالة حرجة والآخر مصاب بجروح خطيرة جراء حادث انقلاب مركبة في نفق بمدينة القدس الليلة الماضية. وأوضحت الطواقم الطبية أن الشابين كانا عالقين داخل المركبة، وأن عملية التخليص والإنعاش جرت في ظروف معقدة قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة شاب بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عبلين ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار. إلى الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قواته قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، بزعم قيامهما برشق مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع رئيسي في المنطقة. وجاء ذلك عقب هجوم نفذه مستوطنون على البلدة، حيث اقتحموا منطقة وادي عبوين وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الأهالي. بقى أن في ملف الضفة، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق عدد من المركبات وخط شعارات عنصرية ومعادية على الجدران في قرية جيبيا شمال رام الله بالضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي وستبدأ قريبا بالتوجه إلى الموانئ الأمريكية. وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أضاف ترامب أن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران وقد عرض المساعدة في هذا الأطار. وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر وأن على الإيرانيين إبرام صفقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المواقع النووية الإيرانية تخضع لمراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات تعمل على مدار الساعة، محذرا من أن أي تحرك إيراني داخل تلك المواقع سيواجه برد عسكري مباشر. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الصينية ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، داعية إلى إعادة فتح خطوط الملاحة البحرية استجابة لنداءات المجتمع الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لفت نظري أعزائي المستمعين والمستمعات هذا الأسبوع تسجيل لمزارع فلسطيني يستغيث أمام الجنود الإسرائيليين بعد أن تمت سرقة القطيع الخاص به من قبل المستوطنين. كانت الأغنام تسير بين الجنود بهدوء مربك، كأنها لا تدرك إلى أين تقاد ولماذا تساق أصلاً. والمشهد كان قاسيا، ليس فقط بدافع الشفقة على القطيع ولا فقط على الراعي الفلسطيني الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من مصدر رزقه وعمره وتعبه، بل لأن الصورة بكل تفاصيلها بدت وكأنها تختصر الحال بالنسبة لنا، حالنا جميعا في غزة المدمرة، في الضفة المحاصرة والمتآكلة بالمستوطنات والحواجز، وحتى هنا داخل ما يسمى بالخط الأخضر. قد يغضب البعض من هذا التوصيف وربما يرفضه بحق، لكن السؤال المؤلم يبقى حاضرا وبقوة: هل أصبحنا بعد 78 عاما على النكبة نسير نحن أيضا بلا اتجاه واضح كقطيع خائف؟ أنا أعرف جيدا أن هذا الشعب ليس بقطيع، نحن شعب يملك حضارة وتاريخ وإرث وهوية، شعب حاضر في الطب والهندسة والعلوم والثقافة والفن والمحاماة والتعليم، طاقات هائلة لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الطاقات. ولكن السؤال الحقيقي ليس ماذا نملك، بل أين أصبحت هذه الطاقات اليوم أمام واقع الخوف والعجز؟ لماذا نشعر أحيانا بأن رصاصة يطلقها مستوطن أو مأجور قاتل قادرة على شل حياتنا؟ لماذا نخاف إلى هذا الحد؟ ولماذا يبدو الفلسطيني اليوم رغم كل هذه القوة الفردية عاجزا جماعيا أمام هذا الطوفان من العنف والتفكك والقلق؟ هل المشكلة في القطيع؟ أم أننا ما زلنا بعد كل هذه الفترة نعود ونسأل أين الراعي لهذا الشعب، الراعي الذي يريد فعلا أن يرعى مصالح هذا الشعب بعد طول هذه السنين؟ كما يبدو نحن هنا في هذه البلاد وفي المنطقة نعيش فعلا هذا الواقع، واقع القطيع. فالمشكلة ليس بعدد رؤوس الأغنام والماعز، بل المشكلة في الراعي ومن يرعى هذا الراعي. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا خب احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام الثلاثه ب 12 شيكل و90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
0: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
0: خب أحلى شروي زبطنا
3: خب أحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام ولي فود الـ 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شيتا الـ 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 الـ 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: مش عارفة ماما عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه
4: بتخططي للحمل كلاليت نكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل أكثر الخدمات تطوراً للحمل جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل مرافقة الحمل للحمل الأول الملف الرقمي لمتابعة الحمل مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك كلاليت معك بكل الظروف
0: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
0: خب أحلى شروي زبطنا
3: خب أحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوظة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90 بوظة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
6: هدايا العيد بناخدها بالعيد طيب ليش نستنى كمان مبادرة من بنك أبو عليم نعطيكوا هدية العيد سلف نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة أضحى مبارك سلف بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة خاضع لشروط البنك وموافقته قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر في هذا اليوم 15 من أيار من العام 2026. ودائما لهذا اليوم كما ذكرنا رمزية في إحياء ذكرى النكبة، ولكن

0: للأسف كما قلت يعني هنالك الكثير من النكبات المتتالية، خاصة ما نعيشه في السنوات الأخيرة في ظل تصعيد خطير إذا كان على مستوى المنطقة وعلى حتى في قضايانا الداخلية، ليس بدافع الإحباط إطلاقا وإنما في محاولة أخرى لإطلاق صرخة، خاصة الملفات التي نتابعها يوميا، العنف والجريمة الأرض والمسكن والتهديد الذي سيأتي ونحن نتابع التفاصيل بشكل عيني وواضح، والسياسات التي تحاول هذه الحكومة أن تطبقها وبشكل فعلي. يوم أمس كان المشهد في القدس صعب، وبعد ذلك يأتي وزير المالية ليقدم خطة عملية متكاملة لإنهاء كل ما يسمى بالخط الأخضر والضفة الغربية، وأمور كثيرة مرتبطة أيضا بالحياة اليومية وواقع الحال في قطاع غزة المدمر، وأيضا في قضايانا الداخلية ما بين العنف والجريمة والتحديات. ولكن نسأل بماذا الانشغال الآن في الحلبة الحزبية السياسية ما بين انتخابات داخلية في حركة كانت تسمى مرة حركة تحرر وطني، وانشغال هناك في تصفية حسابات وفي قضايانا ما بين مشتركة وغير مشتركة، وعلى ماذا سنعتمد في الانتخابات المقبلة؟ هذا هو واقع الحال، ونبدأ بالتقرير حول هذه الذكرى وفي هذا اليوم، وأيضا ما سمعناه كما ذكرت في بداية الحديث عن قطيع يسرق ونحن نشعر وكأننا جزء للأسف من هذا القطيع.
1: هذا الغنم لنا، الغنم لنا. هذا يا جماعة الخير، انتوا وين؟ انتوا في البلد وين؟ انتوا وين؟ انتوا انتوا وين؟ هذا الغنم، هذا الغنم لنا، الغنم هذا جميعه لنا، هذا الحرمية، هذا الغنم لنا.
2: في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية التي تحل في 15 من أيار، تتجدد الأرقام التي تختصر واحدة من أطول قضايا اللجوء في العالم المعاصر. فمنذ عام 1948 حين هجر أكثر من 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، تحول اللجوء إلى واقع دائم يرافق أجيالا متعاقبة من الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. بحسب معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين اليوم نحو 6 ملايين لاجئ موزعين بين قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى الشتات في دول العالم. ويعيش جزء كبير من هؤلاء في 58 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين، 8 مخيمات في قطاع غزة و19 في الضفة الغربية و10 في الأردن و12 في لبنان و9 في سوريا. لكن المخيمات التي أقيمت كملاذات مؤقتة بعد النكبة تحولت مع الزمن إلى مدن مكتظة تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنى التحتية، فيما بقيت قضية العودة جوهر الهوية السياسية والوطنية للاجئين. أما عدد الفلسطينيين في العالم فتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عددهم تجاوز اليوم 14 مليون نسمة، يعيش نحو نصفهم في فلسطين التاريخية، بينما يتوزع النصف الآخر في دول اللجوء والاغتراب. في قطاع غزة يعيش قريب 2 مليون فلسطيني وسط ظروف مأساوية خاصة بعد الحرب الأخيرة، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو 3 ملايين إلى جانب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويقدر عددهم بنحو 2 مليون. وبينما تمر الذكرى النكبة هذا العام في ظل تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان، يرى فلسطينيون أن مشاهد النزوح والدمار والتهجير التي تعود إلى الواجهة تعيد إلى الأذهان صور النكبة الأولى، وتطرح مجددا أسئلة المصير والعودة والهوية بعد 77 عاما على بداية الحكاية.
0: إذن تقرير الزميلة أسيل كبهة، واستمعنا إلى الأصوات، وهذا نموذج طبعا من نماذج كثيرة، ولكن كانت الصرخة واضحة واستمعنا إلى هذا التقرير. ونحن من هذه القضية إلى قضية أخرى ترتبط الأمور ببعضها البعض. يوم أمس المشاهد كانت صعبة في مدينة القدس تحديدا، والآلاف من المواطنين اليهود والمستوطنين بالأساس وعناصر اليمين كانوا في البلدة القديمة وفي أزقتها وفي محيطها، ولكن أيضا كانت اعتداءات على الممتلكات بما في ذلك في حي النصارى في مدينة القدس في إطار ما يعرف بمسيرة الأعلام التي باتت مسيرة تقليدية ولكن تتصاعد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبن غفير يوم أمس ظهر في المسجد الأقصى المبارك وهو

0: يحمل العلم الإسرائيلي، ويقول فرضنا أيضا السيادة هناك. الناشط المقدسي أسامة برهم تحدث لإذاعة الشمس.
1: أنا معك في مثل هذا اليوم، وكل عام نشرح عن وجع قبل مدينة القدس تجاه ما يحدث في مسير الإعلام، وكل عام نقول جاكي بأنه مدينة القدس وسكانها رغم هذا البؤس، رغم هذا الوجع، رغم هذا الحصار، يقول ابن مدينة القدس رغم منع التجول ومنع خروجه من بيته، هي رسالة بأنه كل هذه الجنود، لأنه ابن القدس لازال صامد موجود حاضر في مدينته رغم الاعتداءات. لم يخرج أحد من سكان المدينة، لم يترك أحد بيته اليوم لأنه هناك في عربدة مستوطنين، لكن الأبرز هذا العام هو الاعتداء على إخواننا النصارى. يعني بالعادة لا يكون المسار من حارة النصارى، هذا العام بدأت تلك المسيرة في الاعتداء على إخواننا المسيحيين. ككل عام نتوقع ونشهد ونفهم أن القدس هي حلبة سياسية جاكي. يعني كل عام سيأتي بني كفير ليتغنى ويرقص ويهلل ويتحدث عن إنجازات العظيمة في الساحة، مع فدية الجبال، مع حرقة وقتلت عائلة الدوابشة، ومع من يسرق اليوم الأبقار والأغنام من الضفة الغربية سيأتون إلى مدينة القدس.
0: إذن أسامة برهم في ما كان يوم أمس في مدينة القدس كما شرح، وفي كل عام، ولكن واضح أنه مسار التصعيد هو المسار الذي ينجلي أمامنا بشكل كبير، وهذا خاصة في الأشهر الأخيرة. ويمكن أن نقول هنالك توجه الآن للمزيد من الخطوات المستفزة، لا نستطيع أن نسميها بأمر آخر، وبرز هذا خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض المشاهد ما بين وصول عناصر من اليمين المتطرف وحتى نواب إلى قرى وبلدات عربية، كما حصل في طوبة الزنجرية، أو اختراق فعالية لإحياء ذكرى النكبة في الجامعة العبرية في القدس، وكذلك بن غفير شخصيا وزير الأمن القومي يتجول في مدينة سخنين، وهذا بادعاء أنه يريد أن يتابع خاصة ملفات العنف والجريمة، وتحدث وكأنه يأتي ليوضح هذه القضية أيضا لضباطه في منطقة الشمال. في البلدية عبروا عن امتعاضهم، ولكن يقولون أيضا اللقاءات مع قيادة الشرطة هي مهمة في ظل واقع العنف والجريمة المستشري في المجتمع العربي. مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين.
2: لا، طبيعي لو كان معلومات كان الوضع بكون غير شكل.
0: إيش يعني غير شكل؟
2: لا، كان من داعي آلاف من أبناء بلدنا ومن بناتنا ومن مجتمعنا يقفوا عشان نمنع من هذا الإنسان العنصر اليميني الفاشي، لأنه بيشرفناش واحد زي بن غفير أنه يفوت على بلدنا. سخنين قلعة وطنية كانت وراح تظل، واحد زي بن غفير غير مرحب فيه. ففي جائزة للمفتش العام، يعني في جلساتنا مع المفتش العام بسمع حكي كثير صعب مني ومن زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، ولكن إحنا في نفس الوقت بدنا نتعامل مع واحد، بس لو أجينا في السيء وفي الأسوأ، طبيعي الأسوأ هو الوزير الأمن المفروض يوفر الأمن والأمان يعني، بس إحنا من جهتنا عشان برضو ضميرنا يكون مستريح ونسوي المستحيل عشان نقول لأبناء مجتمعنا أنه سوينا اللي علينا، فطبيعي واجبنا الأدبي والأخلاقي والوطني أنه نقعد مع المفتش العام نسوي المستحيل عشان ما يكونش لا طخ ولا حرق ولا الأشياء السلبية اللي قاعدة تصير.
0: إذن زيارة بن غفير مرفوضة، ولكن لابد من التواصل مع الشرطة في محاولة لكبح جماح العنف والجريمة وإطلاق النار والحرق، كما قال رئيس البلدية في سخنين ورئيس اللجنة القطرية. ولكن في المقابل هنالك ما يعرف بعنف الشرطة المفرط من اعتداءات وكذلك إطلاق نار. تابعنا في الأسبوعين الأخيرين الحادثة المرتبطة باعتداء على محام يعمل في الادعاء العام، ومن جهة أخرى إطلاق النار على مواطن في مدينة رهط أحمد النعامي الذي أصيب برصاص أحد عناصر الشرطة في محش، قالوا أصيب من الخلف، العائلة تقول أصيب من الأمام، ولكن في أي حال من الأحوال هو لم يرتكب أي مخالفة ولم يهدد أي شرطي بأي حال من الأحوال. كذلك في رهط عبروا عن غضبهم أزاء هذا الحادث. نستمع تباعا إلى رئيس البلدية في رهط طلال القريناوي، وأيضا فالح النعامي الشقيق المرحوم أحمد، والمحامي تومر جونين الذي يترافع عن الشاب المدعي الذي تعرض للاعتداء أيضا من قبل عناصر الشرطة.
3: طبعا عقدنا بالأمس جلسة مجلس بلدي بحضور شخصيات ولجنة التوجيه.

0: في اللجنة الشعبية ورجال الإصلاح، على أساس أنه أولا أن كلنا نستنكر هذا الحدث الذي حصل في مدينة رهط، ودراسة الأمور على أساس أنه قتل شاب في الخمسينات من العمر قبل 7 أطفال، إنسان مع مرض وكان عنده جلطة قبل فترة، وللأسف الشديد قتل بدم بارد على يد شرطي من حرس الحدود. وعليه نحن عقدنا جلسة، طبعا طلبنا من الشرطة وقائد لواء الجنوب معرفة الحقيقة ومعرفة الأسباب، لماذا قتل هذا الشاب وبأي ذنب قتل هذا الشاب، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب لا يعقل قتل أو إطلاق الرصاص على إنسان من بعد، يعني وجها لوجه، هذا غير معقول.
1: أقول أن البارح أنا غسلت المرحوم أحمد النعامي نفسي شخصيا، يعني لأن أنا بغسل كثير الميتين عندنا وعندي تجربة في هذه الأمور، فأنا غسلته شخصيا وفحصته بشكل دقيق إن كان أي جروح موجودة في جسده، لا في الرجل ولا في الظهر ولا في أي ولا في أجزاء الرأس ولا في أي حاجة، إلا طلقة واحدة كانت في الصدر.
2: طلقة في الصدر، ولكن أنت يعني مع احترامي إليك وأقدر ذلك، أولا تعزينا إليك طبعا وللعائلة، ولكن في إشارة لأنه ما حش هم بيحققوا بيقولوا أنه إطلاق النار الإصابة كانت من الخلف وقد تكون اخترق جسده وخرج من الطرف الآخر. السؤال، أنت بخبرتك قدرت تعرف من وين كانت الإصابة؟
1: لأن الطلقة لما دخلت من الصدر ما خرجت من الظهر. لا، لأن لا يوجد جرح في الظهر.
3: תראה, יש שני תהליכים. כרגע התיק נמצא בחקירת מחש ובחקירה של משטרת ישראל. לא הוגש פה עדיין כתב אישום מן הסתם, כי יש חקירה הדדית. ואני מקווה ש... אתה יודעת, אנחנו באמת סומכים על מחש. אני חושב שהעובדות פה הן מאוד מאוד ברורות. ואני מקווה שכתב האישום יהיה לא נגד החבר'ה הצעירים האלה, אלא נגד השוטרים שפשוט עשו כאן מעשה שלא יעשו.
4: כרגע רק אני רוצה להבין שאנחנו מדברים כאן על מעצר בית, או הם שוחררו כרגע?
3: הם עדיין במעצר בית.
4: מעצר בית.
3: מחר יש דיון בבית המשפט באר שבע, ובכל מקרה, גם אם לא יש, המעצר מראש נקבע עד יום שני. אנחנו רוצים לקצר את זה ביום, כי בכל זאת מדובר פה ברופא שקבעו לו ניתוחים, קבעו לו פגישות, חרם על האנשים שחיכו הרבה זמן לתור, והתור הזה התבטל. אני חושב שטובת הציבור זה שהם ישוחררו
2: كامش. إذن هذا الملف المرتبط بعنف الشرطة من إطلاق النار على رجل في رهط أحمد النعامي. استمعنا لرئيس البلدية طلال قرناوي متحدثا للزميلة زهرة سعيد، استمعنا أيضا إلى شقيقه فالح الذي قام بتغسيله ونفى رواية محش بأنه أصيب من الخلف، وإن كان هذا الموقف يعني هذا الموقف قد يكون إيجاب يعني مساعد بالبعد القانوني، إيجابي بالبعد القانوني فقط، القضائي أنه لم يشكل أي تهديد لعنصر الشرطة الذي أطلق النار باتجاهه. الآن التحقيقات مستمرة، وبعد ذلك استمعنا إلى المحامي تومر جنون متحدثا للزميل أدهم حبيب الله حول حادث الاعتداء على محامي مدعي وعلى طبيب، كان هذا في مدينة بئر السبع وقاموا يعني ضربه بشكل بشع، والآن التحقيقات مستمرة. ومن أقصى الجنوب إلى الشمال وتحديدا إلى منطقة الجولان، أيضا شهدت المنطقة مواجهات هذا الأسبوع واحتكاك بين عناصر من أو موظفين في الشركة لبناء التوربينات أو المراوح الهوائية لإنتاج الطاقة، وبين عدد كبير من أبناء الجولان الذين يرفضون هذا المشروع. والشركة من قبل تقول أنها تنفذ ما اتفق عليه، وهنالك اتفاقيات موقعة وتم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي، ولكن هنالك من يضغط عليهم. المحامي مجد أبو صالح، الدكتور مجد أبو صالح الذي يتابع هذه القضية، الأستاذ المحامي رائد شنان رئيس مدير عام المجلس الديني الدرزي، وأيضا المدير العام لشركة إنرجيكس الذي يعبر عن موقف الشركة تجاه هذه القضية التي تتفاعل.
5: التركي بالمناسبة لم تتوقف خلال هذه المدة عن العمل بأساليب متعددة مختلفة من أجل استمرار بهذا المشروع، ولكن بشكل عملي كانوا دائما يعني يتبعون أساليب بعيدة عن المواجهة.

0: أما المرة الأخيرة للأسف الشديد ونحن ما كنا نرغب بذلك، ولكن هذا الواقع اللي موجود. حاولوا العمل ولكن هناك إجماع في
1: أخي مجد عامة. أنا بعرف تكون حكينا مع القيادة مع الزعامة عندكم وأكدوا على أنه لا يمكن لن يمر هذا المشروع ولو على جثتنا، بس أنا شايف أنه الشركة يعني والحكومة شوية تراجعت كمان وجمدوا القرار، بس أنا شوف أنه الشركة جادة تماما وأنه رايح على مشروع مثل ما بيقولوا عدد صوف حتى النهاية.
0: نعم نعم نعم، حتى اليوم كان في مقابلة براديو الشمس مع مدير الشركة. نعم. وأكد أنه نحن مستمرين يعني بالعمل.
1: احنا رح نحكي معك كمان، رح نحكي كمان مع
0: فازت بالمناقصة وبالتالي هني بدوا ينفضوا عم يطلبوا من الدولة أنه تحميهم.
2: אני חושב שאתמול ראינו דוגמה קיצונית ומאוד מדאיגה לחוסר משילות. בסוף מדובר בפרויקט שהוא פרויקט לאומי, שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים במדינת ישראל, משרד הביטחון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, הוא גם מהווה חלק מהיעדים של מדינת ישראל לאנרגיה ירוקה. יש לו המון יתרונות בהקשר של פיתוח הגולן.
3: משהו, אז היקן עושה את זה, ועובדה שאתמול היה מה שהיה, וכנראה שהייתה פגישה גם עם ראש הממשלה לפני מספר ימים וראשי רשויות, לא יודע אם זה היה לשולחן, גם בנוכחות של השייך טריף. זאת אומרת, המדינה פה כנראה גם מסתכלת על מרחב שיקולים אחרים, לא רק מבחינת החברה עם כל הכבוד. אז השאלה, אם אפשר למצוא סוג של הסדר, משהו שאפשר לדון בו בהמשך, כדי למנוע אלימות ודברים אולי חס וחלילה יותר חמורים.
2: אבל זו שאלה שצריך לעשות ללשכת ראש הממשלה וללשכת השר לביטחון לאומי, לא לחברת אנרג'יקס. חברת אנרג'יקס מיישמת את התוכנית הלאומית, תוכנית תשתיות לאומית שאושרה על ידי מדינת.
3: עכשיו
4: هذا التزامن ربما بالصدفة دعنا نعم الفصل. أولا أبلغ رئيس الحكومة برفض الطائفة الدرزية ورئيس الروحي سماحة الشيخ موفق طريف بالدخول إلى أراضي المزارعين في جولان دون أي اتفاق مسبق. هذا الموقف واضح منذ سنوات، خاصة في العام الأحداث التي كانت عام 23، ومنذ ذلك الحين هناك مفاوضات مع الحكومة ومع شركة إنرجيكس في محاولة توصل إلى اتفاق بموافقة الأهالي في هضبة الجولان. الرئيس الروحي يقول بصورة واضحة ورسائل المجالس، بدون موافقة الأهالي في هضبة الجولان على إقامة أي أو مروحة أو إزاحتها إلى مناطق بعيدة عن السكن لا تضر بالمزارعين خارج الأراضي الخصوصية لأهالي جولان وقراهم، هناك يمكن الحديث عن هذا الموضوع. ولكن الشركة التي تتعنت، وهي شركة قوية، شركة عالمية، شركة التي تعمل في البورصة في البلاد وخارج البلاد، تملك للأسف من ناحية المزارعين رخصة لبناء هذه المراوح.
5: إذن ملف الجولان والمراوح كما استمعنا أعزائي المستمعين، وكان هذا الأستاذ رائد شنان المدير العام للمجلس الديني الدرزي، وكنا أيضا مع الدكتور مجد أبو صالح المحامي الدكتور مجد أبو صالح الذي يترافع عن من اعتقلوا من أهالي الجولان بعد هذا الحادث، وكذلك كنا مع نيري شعاع وهو مدير عام شركة إنرجيكس في إسرائيل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع، وكما يبدو هذه القضية ستتفاعل أيضا. ونبقى في سياق الشرطة ونشاطها ما بين الانتقادات وبين الادعاء بأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتعلن الشرطة هذا الأسبوع أنها حلت لغز محاولة قتل رئيس البلدية في مدينة عرابي الدكتور أحمد نصار، وأنها وصلت إلى الشخص الذي قام بإطلاق النار ومن قام بإرساله، وأن القضية تعود لخلافات ونزاعات حول مناقصات لجمع القمامة في المدينة. إيال هراري من الوحدة المركزية في شرطة الشمال والمحامي باسل فلاح الذي يترافع عن أحد المشتبه بهم في هذه القضية.
6: לפני כחודשיים נקרא משטרת ישראל להגיע לזירת אירוע ירי חמור שהתרחש בעיר הרב במסעדה במסגרת ארוחת האפטר של ימי צום הרמדאן. כוחות משטרה רבים שהגיעו למקום הבינו מיד שמדובר באירוע חמור מאוד, בו ניסה מתנקש חמוש באקדח אשר נכנס לאותה ארוחת אפטר למסעדה בעיר הרבה, ולמעשה פתח בירי לעבר ראש העיר הרבה וסגנו שנכחו במקום באותה ארוחה. אנחנו מדברים פה על עליית מדרגה שבמסגרת מכרזים לפינוי אשפה שמתנהלים מול רשות מקומית, אותו אדם אשר לא מצא חן בעיניו תהליך המכרזים, אותו אדם מחליט לקחת את החוק לידיו, לשלח עבריין, לבצע ירי, לפגוע בראש עיר ובסגנו.
7: חסב הדעה, השורת הונק שחסין לראה התחדם דדם לאהת התאהם גדן, المطلق النار واللي ارسلهم انا بمثل اللي ارسلهم حسب الدعاء الشرطه طبعا
5: نعم
7: اما كل اللي سمعناه من ايال هراري من يمرت صفون كله خيال واختراعات فش منه ولا
5: خيال واختراعات ده الحدث صار
7: خيال واختراعات هتقول لك شو الواقع شو الطايه شو الحقيقه
5: نعم.
7: قبل شهرين بعد الحادثه كم من يوم اعتقلوا شخص من عرابه بدون ولا اي صله لا للمقاولين ولا للقمامه ولا للمناقصات ولا لاي شيء اعتقلوا له اسبوعين ثلاثه واطلقوا سراحهم رجعوا اعتقلوا بعد مره ولما اعتقلوه المرة الثانية حطوه مع عصافير جوا وهو موجود جوا سألوه عايش انت اعتقلوك وعايش اعتقلوك حكى لهم ايش اعتقلوه من هون ترجمت الشرطة بخيالها الواسع انه هذا الشخص ما يترف وعم بيحكي من بعته لا في
5: إذن الشرطة تقول قمنا بحل لغز الجريمة والدفاع ينفي هذا بشكل قاطع. بين هذا وذاك وكل موضوع العنف والجريمة والشعور بالعجز نذهب إلى مدينة اللد التي شهدت هذا الأسبوع أيضا نشاط وفعاليات احتجاجية ومحاولة إطلاق صرخة أيضا أمام الشرطة بفعل استمرار حوادث القتل العنف والجريمة. نستمع إلى ما قاله المحامي خالد الزبارقة اللجنة الشعبية في مدينة اللد.
8: موجودين الآن العشرات من أبناء اللد بالرملة في مدينة اللد في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نطلق من خلالها الصرخة صرخة ضد العنف والجريمة، والتي حقيقة نحن نوجه ثلاث رسائل رئيسية من خلال هذه الوقفة. أولا نحن نوجه رسالتنا إلى الدولة ونقول لهم أن مخططات القلع والتهجير وتفكيك المجتمع وإضعاف المجتمع هذه مخططات باتت واضحة للجميع، نحن لن نصمت عليها ولن نقبل أن تستمر هذه المخططات لتفكيكنا.
5: إذن هذا في مدينة اللد والمخططات لتفكيكنا، يقول المحامي خالد الزبرقة من اللجنة الشعبية. وتطور آخر في إطار تعديلات في القانون، على الأقل لا أعلم إلى أي مدى هذا يعني خطوة إيجابية، ولكن المياه التي تستخدم من قبل الشرطة في السيارات الخاصة السيارات المدرعة لتفريق المتظاهرين كانت تستخدم فيها مياه مع رائحة كريهة جدا. لا نتحدث عن مياه مجاري وإنما مياه يتم خلطها بمواد كيماوية وتستخدم ضد المتظاهرين، ومن احتج بالأساس كانوا من الحريديم أحزاب اليهود المتزمتين، وبالتالي تم تعديل للقانون وعليه من الآن فصاعدا ستستخدم فقط مياه جيدة يعني ليست مياه مع رائحة، وهنالك ضرورة لتوثيق هذا الحدث، بمعنى من يتعرض لهكذا مدافع مائية يستطيع أن يطالب الشرطة أيضا بتوفير التوثيق لهذا الحدث على الأقل، يعني جانب قد يكون فيه بعد إيجابي حتى ولو بتعديل بسيط. نستمع إلى التقرير التالي.
9: في خطوة لافتة صدقت الكنيسة على تعديل قانوني جديد يمنع الشرطة من استخدام ما يعرف بالمياه العادمة أو مياه الضربان داخل عربات رش المياه المستخدمة لتفريق المظاهرات، ويلزمها بالاكتفاء باستخدام المياه النظيفة فقط. القانون الجديد الذي مر من دون أي معارضة لا يكتفي بمنع المواد الكيميائية ذات الرائحة النفاذة، بل يلزم الشرطة بتوثيق كل عملية تشغيل لعربات المياه بالصوت والصورة والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 3 سنوات. يأتي هذا التعديل بعد سنوات من الانتقادات والشكاوى التي طالت استخدام المياه العادمة، وهي مادة اشتهرت برائحتها القوية التي تلتصق بالملابس وتبقى عالقة في المكان لساعات طويلة، خصوصا خلال المظاهرات في القدس والاحتجاجات التي شارك فيها متظاهرون عربا وحريديم. وبحسب نص القانون سيكون من حق أي شخص يتضرر من استخدام هذه العربات أن يطلب الحصول على التوثيق المصور، إلا إذا ادعت الشرطة أن نشر المواد قد يضر بتحقيقات أو يمس بأمن الدولة، وعندها سيكون عليها التوجه إلى المحكمة. مقدمو القانون قالوا إن الهدف هو تقليل الأضرار التي لحقت بمتظاهرين ومارة خلال السنوات الماضية، مؤكدين

0: أن استخدام المياه العادمة لتفريق الاحتجاجات ليس أمراً شائعاً في دول أخرى، ورغم ذلك ما زالت عربات المياه تعتبر من أبرز وسائل تفريق المظاهرات لدى الشرطة الإسرائيلية، ولا يسمح بتشغيلها إلا بموافقة ضابط رفيع المستوى.
1: إذن العربات التي تستخدم لتفريق المظاهرات والمياه التي ستكون في هذه العربات وتعديل قانون هذا مر بسرعة بضغط من الحريديم. إلى فاصل إعلاني ونتابع في الشمس في أسبوع.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، وبأحلى شروي زبطنا، وبأحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى بعض القضايا الدولية والإقليمية بتداعياتها، وهذا مهم. الأبرز طبعا زيارة الرئيس الأمريكي للصين ولقاء القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي في إطار محاولة لضبط الأمور عالميا. هنالك الكثير من الملفات في إطار التجارة والاقتصاد، وكذلك مسألة التسليح والحرب في إيران أو في منطقة الخليج، وماذا عن تايوان وكل أبعاد هذه القضية. اللقاء كان إيجابي كما يقول ترامب، ويهدد مرة أخرى بالعودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران، ولكن سنعلم كيف ستسير الأمور خلال الأيام القادمة. والتقرير التالي يلخص المشهد حول هذه الزيارة.
0: في قاعة الشعب الكبرى في بكين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في جلسة مباحثات مغلقة استمرت ساعتين وأكثر. افتتح شي الجلسة بالقول إن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا منافسين، فيما أكد ترامب أن وفده جاء بحثا عن تجارة متبادلة ومتكافئة. كلمتان تختصران الهوة، الصين تريد شراكة وأمريكا تريد صفقة. الملفات التي جلس عليها الزعيمان كثيرة وشائكة، وعلى رأسها التجارة وإيران وتايوان، وهي ثلاثة ملفات لا يوجد بينها توافق حقيقي، بل إدارة للخلاف وتأجيل

0: للمواجهة. في الملف الاقتصادي، تسعى الصين إلى كسب الوقت لتعزيز موقعها التكنولوجي وإعادة إشعال اقتصادها، فيما يريد ترامب انتصارات رسمية يستطيع تسويقها للرأي العام الأمريكي. بكين على الأرجح مستعدة لشراء طائرات بوينغ وفول الصويا الأمريكي مقابل الاستقرار، غير أن المراقبين يذكرون أن اتفاقية مذكرة التفاهم في ولاية فيرجينيا الغربية عام 2017 بلغت 83 مليار دولار ولم تتحول إلى شيء. أما ملف إيران فهو الأكثر إلحاحاً على الطاولة. قبيل القمة أبلغت بكين واشنطن بضمانات رفيعة المستوى بعدم إرسال أسلحة لطهران، لكن الصين في المقابل تحتفظ بعلاقاتها مع إيران كورقة تحركات ما احتاجت. في الخلفية يحضر ملف تايوان بصمت مقلق. تايوان ترقب بقلق ما إذا كان ترامب سيعدل الصياغة الأمريكية من لا نؤيد استقلال تايوان إلى نعارض استقلال تايوان، وهو تحول يبدو طفيفاً لكن تداعياته قد تكون بالغة. المشهد الختامي كان زيارة معبد السماء ومأدبة عشاء رسمية في مشاهد صورت للكاميرات، لكن ما اتفق عليه خلف الأبواب المغلقة هو ما سيحدد ما إذا كانت هذه القمة محطة تاريخية أم مجرد استراحة مؤقتة في سباق طويل.
1: استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميد حول الزيارة المرتقبة أو التي كانت عفواً للرئيس الأمريكي ترامب وللصين وتداعيات هذه الزيارة بكل أبعادها، وطبعاً نحن سنعرف إلى أين تتجه الأمور خلال الفترة القريبة. بين هذا وذاك الحلبة السياسية في البلاد تشتعل، وهل نحن نقترب من موعد الانتخابات بعد تهديد أحزاب الحريدين بحل الكنيست، وقدم مشروع للكنيست لحلها، وقد تكون الانتخابات ما بين الأول أو منتصف أيلول سبتمبر القادم. وحول هذا الموضوع تحدثنا إلى المحلل لشؤون اليهود الحريدين بيني رابينوفيتش، نستمع إلى ما قال.
2: سيون مار إن كل يومين إيلو، אבל עושה רושם. תראה, הפעם זה כבר לא מדובר בדיבורים בתוך החדרים הסגורים. יש פה מכתב, מה שנקרא, נקרא לזה לצורך העניין מכתב רשמי, של אחד המנהיגים של דגל התורה, הרב לנדור. הוא כותב שחור על גבי לבן, אין לנו יותר אימון בראש הממשלה, אין יותר גוש. אמנם לא כתוב שם את העניין הזה של פיזור הכנסת, זה נאמר בהוראה בעל פה. עכשיו אנחנו הרי יודעים שהפיזור הכנסת אמורה להתפזר במוקדם ומאוחר עוד חצי שנה, בסדר? גם אם אנחנו הולכים עכשיו לפיזור הכנסת, המשמעות
1: זאת אומרת, במקום שהבחירות יהיו ב-27 לאוקטובר, זה יהיה משהו בתחילת ספטמבר.
2: כן, אנחנו מדברים חודשיים לפה, חודשיים לשם. המשמעות של הסיפור של אתמול, זה בעצם האמירה הזאת, אין לנו אימון יותר בראש הממשלה בנתניהו. זאת אומרת, אם אין לנו אימון היום, מה יהיה אחרי הבחירות? איך אפשר ללכת עם בן אדם שאין בו אימון?
1: אגב, אין אימון, וגם אמר, אם אני לא טועה, שכבר אין ההגדרה הזאת גוש נתניהו. אז זאת אומרת, אם פורצים את הגוש, אז גם בנט סלש אייזנקוט יכולים להיות חלק מגוש עתידי מבחינת החרדים, וזה המסר המשמעותי.
2: לכן אני אומר, פיזור הכנסת הוא פחות משמעותי, כי זה יהיה לכאן או לכאן, חודשיים לפה, חודשיים לשם. המשמעות היותר דרמטית, האם בעצם הגוש שהיה עד היום, גוש הליכוד והחרדים, נשאר או לא נשאר?
1: إذن الصحفي بيني رابينوفيتش متحدثا لإذاعة الشمس حول إمكانية حل الكنيست وأبعاد هذا الموضوع، إلى أي مدى هذا سيطبق على أرض الواقع. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا أيضا إلى المنطقة الشمالية، وهل نحن أمام انهيار وقف إطلاق النار أم ستذهب الأمور باتجاه نوع من الهدوء النسبي؟ وهذا ما سمعناه أيضا من جهات عديدة، خاصة مع جولة جديدة من المفاوضات في الولايات المتحدة. الصحفي

0: أم لا يبدو هناك تعويل على إمكانية أن تقوم إسرائيل بوقف إطلاق النار قصارى ما يطمح إليه يعني الكثيرون في لبنان، وأعتقد ضمنيا الموقف الرسمي وخفض التصعيد وحصر المواجهات في أن تكون محددة وأن تكون مناطق لبنانية عدة بمنأى عن التصعيد، إضافي إلى إمكانية وقف عمليات التجريف التي تقوم بها إسرائيل لقرى وبلدات جنوبية، ووقف عمليات القصف اللي عم بتطال مناطق مختلفة، وإن كان بعض المناطق لا زالت محيدة كبيروت والضاحية الجنوبية بشكل نسبي.
1: إذن هذا ما كان في أو موضوع الملف اللبناني بتداعياته، وكما استمعنا استمرار الاتصالات بين الأطراف في محاولة لوقف إطلاق النار، وإن كان حتى الآن هنالك رفض إسرائيلي وعدم التزام بكل ما يترتب على ذلك، بمعنى لا موافقة إسرائيلية لوقف إطلاق النار بشكل كامل، ويرفضون هذا التوجه، والأحداث في منطقة الشمال مستمرة بما في ذلك ما كان يوم أمس من خلال استهدافات في الحدود الشمالية أدت إلى إصابة 4 عمال من المجتمع العربي، تحديدا من قرية دنون ياسر عكاوي وهو قريب هذه العائلات، وأوري نئمان طبيب ومدير قسم الطوارئ في المركز الطبي للجليل.
2: لتصحيح أخلاك إحنا بنحكي عن أربعة.
3: أربعة نعم.
2: أربعة إصابات مش ثلاث إصابات، أنا سمعت المقابل السابقة، أربعة إصابات اللي هن واحد منهم اللي هو أخوي وابنه. أربع إصابات منهم إصابتين حرجات، والحمد لله أخوي وابنه يعني في وضعية مستقرة.
3: نعم.
4: يجي لنا لقاءات صغيرين 3 فصوين في هدف كوشتين، كنيرة لفي أبنتي ذا أصلا نفط ما شنكر. הגיעו 2 פצועים במצב יציב, בסך הכל לא מעורר דאגה מיידית. פצוע אחד מצב מאוד קשה, אנוש, עם חבלות חודרות מרובות לבטן, לגפיים התחתונות, בהכרה מעורפלת. אנחנו נתנו לו טיפול ראשוני דחוף.
1: إذن أوري نئمان من المركز الطبي للجليل، دكتور أوري نئمان، وأيضا ياسر عكاوي من قرية الشيخ دنون، وكل ما شرحناه ما بين إيران ولبنان وتداعيات الحرب، طبعا هنالك البعد الاقتصادي والتعويض لأصحاب المصالح ما بين المصدرين وغير ذلك، بالإضافة إلى التطورات في منطقة مضيق هرمز وإنعكاسها على الدولار، وحول هذا المشهد ما بين حزم تعويض ومساعدات وأيضا أسعار الدولار بإنعكاسها، نستمع إلى ما لخصه الزميل مجد كرام في هذا السياق.
5: فراح أبدأ هيك بموضوع إن الدولار وصل 2.9، طبعا كلنا سمعنا وحكينا على الموضوع، والصناعة الإسرائيلية بتنزف، المصدرون بصرخوا للتدخل من بنك إسرائيل، وبنك إسرائيل ووزارة المالية قاعدين وبتفرجوا، والسؤال الكبير اللي ما حدا بيحكي عنه هون، شو الآلية الخفية وراء كل هذا؟ ليش الشاكل أمام الدولار هيك عم بيصير فيه؟ بتسألوا كتير وبسألوني كتير صراحة هالسؤال، فهيك بدي أجيب تلخيص قصير حول الموضوع، شو بالضبط بيصير بالأسواق وليش بالضبط هيك عم بيصير مع الشاكل والدولار. اللي بحرك السوق فعليا هن الصناديق المؤسسية. هاي الشركات بتدير مدخرات الجمهور، صناديق التقاعد، كرونوت بنسيا زي ما بنعرفها، صناديق التوفير، صناديق التأمين، التأمينات وغيرها وغيرها. في الأرباع الثلاثي الأخيرة المؤسسات هاي باعت تقريبا 29 مليار دولار، حولت 29 مليار دولار لشيكل. صناديق المؤسسية هاي بتدير سياسي اللي هي تعرض ثابت للعملة الأجنبية، مثلا بيقولوا أنه 20% من الصندوق اللي منديره راح يكون بالدولار، محفظة الدولار. فلما وول ستريت ترتفع قيمة أصولهن الدولارية بترتفع، تعرض للعملة بتجاوز نسبة 20%، فهيك بيكونوا مضطرين يبيعوا دولارات ليرجعوا يتوازنوا، وهيك الدولار بنخفض.

0: الماضي بحضور وزير المالية سموتريتش، الإدارة المهنية أجمعت السقوط السريع للدولار مع التوقعات باستقراره على مستوى منخفض لفترة طويلة. وهون منركز التوقعات باستقراره لمستوى منخفض بشكل مشكلة اقتصادية حقيقية يجب على الدولة معالجتها. يعني رئيس اتحاد الصناعيين طبعا بتدخل وبطالب وبصرخ من أسابيع، قدم لائحة مطالب شاملة بطالب بمنح متنوعة بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويا، تأجيلات ضريبية بقيمة 2 مليار شيكل سنويا، وبيقول انه الصناعيين لازم يستعدوا لوضع بيبقى فيه الدولار ضعيف لسنوات قادمة. يعني الأسواق متشائمة جدا من مستقبل الدولار مقابل الشيكل. شوي عن الحزمة المقترحة، بيحكوا عن زيادة منح قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 350 مليون شيكل، ضمانات الدولة لقروض صناعية بقيمة 150 مليون شيكل، منح إنتاج بقيمة 250 مليون شيكل، والإشي الأكبر بنحكي عن تأجيل ضرائب بقيمة 2 مليار شيكل. مشكلة الأكبر هون إنه ما فيش ميزانية، بالميزانية اللي أقرت قبل شهر فيش موارد ميزانية فارغة، رغم إنه إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات، بس حد الإنفاق الثابت قانونيا مع ضغوط الحرب والجيش والإنفاقات المطلوبة مستقبلا.
1: إذن حزمة المساعدات وأسعار الدولار، لخص الزميل مجد كرام في حديثه أيضا في الزاوية الاقتصادية. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكر زميلي هابي عويس في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، أسيل كبها في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة، نهاية أسبوع طيبة أرجوها لكم، تحياتي، إلى اللقاء.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا ناسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية صباح اليوم وفاة الشاب يوسف ناصر في 25 من عمره من العيساوية متأثرا بجروحه الحرجة، كما أصيب شاب آخر في 20 من عمره بجروح خطيرة، وذلك بعد تعرضهما لحادث انقلاب مركبة وقع ليلة الماضية داخل نفق في مدينة القدس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى حوادث العمل، لقي عامل يبلغ من العمر في 48 من عمره مصرعه صباح اليوم جرى تعرضه للدهس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب منطقة صناعية في وسط البلاد. وفي السياق، لقي الشاب يوسف إسماعيل لهواني من مدينة عرابي مصرعه ليلة الماضية جرى تعرضه للدهس بواسطة آلية هندسية ثقيلة خلال عمله في ورشة بمنطقة القدس. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال البلاد، مشيرا إلى أن حزب الله يخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان منفصل، أعلن الجيش عن مقتل جندي خلال معركة مع حزب الله في جنوب لبنان. في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان عدد من بلدات جنوب لبنان بادعاء أنه سيهاجم مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

0: قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه أبرم صفقات تجارية وصفها بالرائعة مع الصين، مشيرا إلى أن المحادثات تناولت عددا من الملفات الإقليمية والدولية. وأضاف ترامب أن ملف إيران كان حاضرا في النقاشات، مؤكدا وجود شعور مشترك بينه وبين الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بأن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا. وأوضح أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها ضرورية لاستقرار حركة التجارة العالمية. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قواته قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، بزعم قيامهما برشق مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع رئيسي في المنطقة. وجاء ذلك عقب هجوم نفذه مستوطنون على البلدة، حيث اقتحموا منطقة وادي عبوين وحاول الاعتداء على ممتلكات الأهالي. بقى أن في ملف الضفة، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق عدد من المركبات وخط شعارات عنصرية ومعادية على الجدران في قرية جيبيا شمال رام الله بالضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

صباحكم خير وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا إلى أحبابنا الذين شدوا الرحالة إلى أطهر بقاع الأرض، إلى حجاج بيت الله الحرام الذين لبوا النداء وارتفعت أصواتهم من هناك عندما قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا من تقفون اليوم في رحاب الرحمة وبين يدي الله في أماكن تغسل فيها القلوب قبل الأجساد وترفع فيها الدعوات من أفواه صادقة وعيون دامعة، لا تنسونا من دعائكم. ادعوا لنا أن يرزقنا الله أياما أهدأ وقلوبا أصفى وبيوتا عامرة بالخير وأوطانا يملأها السلام. ادعوا لنا أن يبعد الله عنا الخوف والوجع، وأن يبدل القلق سكينة والتعب راحة والضيق فرجا قريبا. قولوا هناك عند الكعبة المشرفة وفي عرفات وبين الصفا والمروة: اللهم اجعل لنا نصيبا من رحمتك، وافتح لنا أبواب الخير، واحفظ أهلنا وأحبابنا، وارزقنا حياة طيبة يملأها الستر والرضا والسلام. فالدعاء في تلك الأماكن ليس كأي دعاء، هناك تفتح أبواب السماء، وهناك يقترب العبد من ربه بقلب منكسر وأمل كبير. حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ونسأل الله أن تعود سالمين غانمين محملين بالنور بالدعوات الجميلة لنا ولكل من ينتظر من الله فرجا ورحمة وسلاما. بالسلام للجميع.

صباحكم خير وأهلا وسهلا بكم هنا في استوديو رقم 1 من مدينة الناصر البشارة، نبث لكم موجة الشمس. كل الحب والتحيات الحلوة أيضا هذا الصباح أهديها إلى زميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل أيضا في برنامج الشمس في أسبوع. التحية القلبية أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل، ويسعد صباحك ونهارك. أحلى فريق عمل يرافقني كل يوم جمعة، يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الرائع إيهاب أويس. كل الحب للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا البرنامج، يسعد صباحك بديع. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمة، ورضاكم أينما كنتم هذا الصباح. فيروز تع ولا تجي.

0: كل تحياتي القلبية هذا الصباح لكل محبينا في كل مكان. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل مباشرة إلى أقوال وحكم من الحياة. خليكم معنا.
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: يب أحلى شروي زبطنا
2: أحلى شروي زبطنا
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: يب أحلى شروي زبطنا
2: أحلى شروي زبطنا
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

من أقوال هذا الصباح: أحياناً نظن أن العتمة تحاصرنا من كل الجهات، وأن طريقاً طفأ وأن الأبواب أغلقت، لكن الحقيقة أن الإنسان قد يكون هو الشعلة التي لم ينتبه إليها بعد. ليس المطلوب دائماً أن نبحث عن النور خارجنا، أحياناً يكفي أن نؤمن بما في داخلنا من صبر وطيبة وإرادة وقدرة على النهوض. ففي قلب كل واحد منا ضوء صغير قد تخفيه الخيبات، وقد تضعفه الأيام، لكنه لا ينطفئ ما دام فينا أمل. وإذا أظلمت الدنيا حولك، تذكر أنك قد تكون النور الذي ينتظره الطريق.

وأقول لكم أيضا هذا الصباح أن الصداقة الحقيقية لا تقاس بكثرة اللقاءات ولا بجمال الكلمات وقت الفرح فقط. الصديق الحقيقي هو من يبقى معك في كل الفصول، في ربيعك حين تزهر، وفي صيفك حين تضحك، وفي خريفك حين تتساقط منك الأشياء، وفي شتائك حين تحتاج دفئا لا كلاما. أما الذين لا يظهرون إلا في مواسم الفرح والمصلحة فهم عابرون، أصدقاء صيف لا أكثر. فطوبى لمن وجد في حياته صديقا لا تغيره الفصول ولا تبعده العواصف ولا يختفي حين يطول الطريق. صباحكم خير، نتمنى لكم ولأصدقائكم الحب والسعادة وبس أهدات البال.

أحبيني بلا عقد، وضيعي في خطوط يدي، أحبيني لأسبوع، لأيام، لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأبد. أنا تشرين، شهر الريح والأمطار والبرد، أنا تشرين فانسحقي كصاعقة على جسدي. أحبيني، أحبيني بكل توحش التتر، بكل حرارة الأدغال، كل شراسة المطر، ولا تبقي ولا تذري ولا تتحضري أبدا، فقد سقطت على شفتيك كل حضارة الحضر. أحبيني كزلزال، كموت غير منتظر، وخلي نهدك المعجون بالكبريت والشرر يهاجمني كذئب جائع خطر، وينهشني ويضربني كما الأمطار تضرب ساحل الجزر. أنا رجل بلا قدر، فكوني أنت لي قدري، وابقيني على خديك مثل النقش في الحجر. أحبيني ولا تتساءلي كيف، ولا تتلعثمي خجلا، ولا تتساقطي خوفا، فحين الحب يضربنا فلا لماذا ولا كيف. أحبيني بلا شكوى، أيشكو الغمد إذ يستقبل السيف. وكوني البحر والميناء، كوني الأرض والمنفى، وكوني الصحوة والإعصار، كوني اللين والعنف. أحبيني بألف وألف أسلوب، ولا تتكرري كالصيف، إني أكره الصيف. أحبيني وقوليها، لا أرفض أن تحبيني بلا صوت، وأرفض أن أواري الحب في قبر من الصمت. أحبيني بعيدا عن بلاد القهر والكبت، بعيدا عن مدينتنا التي شبعت من الموت، بعيدا عن تعصبها، بعيدا عن تخشبها. أحبيني بعيدا عن مدينتنا التي من يوم أن كانت إليها الحب لا يأتي، إليها الله لا يأتي. أحبيني ولا تخشي على قدميك سيدتي من الماء، فلن تتعمد امرأة وجسمك خارج الماء وشعرك خارج الماء. أحبيني بطهري أو بأخطائي، بصحوي أو بأنوائي، وغطيني أي سقفا من الأزهار. يا غابات حنائي، تعري واسقطي مطرا على عطشي وصحرائي، وذوبي في فمي كالشمع، وانعشني بأجزائي.

تعري واشطري شفتي إلى نصفين يا موسى بسيناء، يا موسى بسيناء.

0: من هالأغنية الحلوة رح نروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل رح نكمل معاكم. كل الحب لكم أينما كنتم، من إذاعة الشمس كل الخير.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائماً.

0: افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
1: الاحداث عم بتمر بسرعة مش ملحق حال، بدي شوية نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

تحيات خاصة جدا للجميع، وفي عنا خبرية حلوة. أول إشي تحية لأحلى كريستين ملشي، وسمعنا إنه كان في فرح حلو واليوم عرس بنتك، الله يخلي لك إياها. نهديك أحلى وأجمل أغنية للوليد الحلاني، زفوا القمر.

يعني اليوم مش يوم عادي، اليوم يوم العمر، يوم من زفي الغالي الحلوة نور العين والقلب العروس سالي، وطبعا من أمك كريستين من القلب للقلب بتقولك اليوم وأنا بشوفك عروس لابس الأبيض ماشي بخطوات الفرح، برجع بذاكرتي لأول يوم حملتك فيه بين إيدي، كبرتي قدام عيوني وصرت اليوم أجمل عروس وأغلى فرحة بعمري. يا سالي الله يجعل أيامك كلها بياض مثل فستانك، ما أحلى الكلام، وفرح مثل ضحكتك، وستر ورضا وسعادة بكل خطوة من حياتك. الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينك وبين شريك حياتك على الخير والمحبة والرحمة، ويكتب لكم بيتا مليئا بالدفء والسكينة والفرح. اليوم أمك مش بس بتزفك، اليوم أمك بتسلم قطعة من قلبها للحياة، وبتدعي ربنا يحميك ويسعدك ويرزقك أيام أجمل من كل الأحلام. ألف ألف مبروك يا عرستنا سالي، يا فرحة القلب ويا تاج الراس ويا أجمل حكاية فرح. من أمك كريستين ملشي بحبك قد الدنيا وبدعيلك من قلبي أنك تضلي منوري سعيدة مرفوعة الرأس طول العمر. زفوا العروس، زفوا سالي، اليوم القمر طالع من بيت أمه ورايح ينور.

عروستنا منورة والله يحمي كل عرايس الدنيا، وألف مبروك لسالي، لك منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله يا رب أيامي كلها سعادة وفرح، ربنا يحميكي ويخلي لك أحلى عيلة. إحنا طبعا رح نروح لتوقعات الأبراج لهذا الأسبوع، ونبدأ مع مواليد برج الحمل.

مواليد برج الحمل، الأسبوع فيه حركة وقرارات سريعة، حاول أن تستعجل أو ما تستعجل بالردود، وخصوصا بالشغل أو بالعلاقات. في خبر ممكن يفتح لك باب جديد أيها الحمل، فتذكر دائما أن الحياة جميلة وعليك أن تسرع لتدارك الموقف. مواليد برج الثور، طاقتك طبعا رائقة أكثر من الأسبوع الماضي. في فرصة لترتيب أمور مالية أو عائلية، انتبه أيها الثور من العناد، لأنه ممكن يضيع عليك تفاهم مهم جدا. لا تكن عنيدا أيها الثور. مواليد برج الجوزاء، أسبوع اجتماعي بامتياز، اتصالات، لقاءات، أخبار تنعش مزاجك، بس ما توعد أكثر من قدراتك وخليك واضح من البداية. معروف عن الجوزاء أنه متقلب بين الفينة والأخرى، الوضوح بيساعدك بأنك أنت تخرج من المأزق.

مواليد برج السرطان، مشاعرك عالية هذا الأسبوع، ممكن تحن لشخص أو موقف قديم، لكن الأفضل تفكر بعقلك قبل قلبك. في دعم جايك من شخص قريب، وهذا الدعم ممكن يساعدك في أنك تحقق الكثير من المشاريع التي كانت عالقة أيها السرطان. الأسد، صباح الخير. حضورك قوي أيها الأسد، كلمتك مسموعة. أسبوع مناسب لأنك تظهر قدراتك وتثبت حالك عاطفيا، في اهتمام واضح لك، بس بدك تبطل تكابر شوي. يعني الأسد لازم يبلش يأخذ ويعطي، مش بس يأخذ، لازم يعطي، لأنه الأسد معروف بهذا الأسبوع رح يكون عنده مفاجآت حلوة، ورح يكون عنده لقاء عاطفي حميم جدا. العذراء، أسبوع ترتيب تنظيم، عندك شغلات متراكمة أيها العذراء، في وقت أنك تحسم الأمور، لا تحمل هم كل الناس، اهتم بنفسك كمان صحيا، بدك راحة ونوم كتير أيها العذراء. الظاهر أنك عم تشتغل كتير، وممكن هذا يكون له أبعاد على صحتك، انتبه على صحتك أيها العذراء. الميزان، في توازن جديد بحياتك أيها الميزان، في قرار كنت مأجله ممكن يصير أوضح عاطفيا، أنا بقدر أقول في كلام حلو أو مصالحة. مهنيا انتبه من التردد، خذ قرارك بسرعة أيها الميزان قبل فوات الأوان، لأنه في عندك شغل جديد ممكن أنها تجيب لإلك الكثير من الهدوء والطمأنينة والأرباح. العقرب، يا ويلي من العقارب، أسبوع قوي لكن حساس أيها العقرب، في أمور بتنفضح أو بتتوضح، تخافوش من الفضيحة، هذا لصالحك بالنهاية. لا تدخل بنقاشات حادة، خلي الغموض سلاحك الذكي، وتأكد تماما أنه هناك في الأفق الكثير من النجاحات، لكن عليك بالصبر القليل. انتبه أيها العقرب من أوجاع الرأس المزمنة، وبالذات من طبعا كل ما يتعلق بالمجرينة وأتباعها، بتمنى لك النجاح أيها العقرب. القوس،

طاقتك راجعة قوية أيها القوس، في رغبة بالسفر أو التغيير أو الخروج من الروتين. أسبوع مناسب جدا للتواصل مع ناس جدد. ماليا انتبه من المصاريف المفاجئة أيها القوس. الجدي، أسبوع مسؤوليات لكن نتائج حلوة. تعبك مش رايح عبث في تقدير أو خطبة مهنية، ممكن ترفع من المعنويات. عاطفيا خفف برودك شوي أيها الجدي، خفف برودك شوي. طبعا اللي بيقتل في برج الجدي إنه هو بارد بشكل عام، وهذا البرود ممكن يأثر على النفسية، فبدي منك إنك ما تكون بارد. أحيانا البرود بيؤدي لكتير مشاكل. موليد برج الدلو، أفكارك كثيرة ومختلفة، بس بدك تختار اتجاه واحد وتركز عليه. في شخص ممكن يرجع يتواصل معك. لا تفتح أبواب قديمة إذا كانت بتتعبك، لأنه هاي الأبواب القديمة ممكن تعمل لك كثير مشاكل. الحوت، حدثك القوي جدا هذا الأسبوع، اسمع لقلبك بس لا تهمل المنطق. في فرصة عاطفية أو لحظة دافئة بتعطيك أمل. ماليا في انفراج بسيط، ولكن يعني ممكن أجي أقول لك هيك، خفف الحمل. مش كل معركة لازم تخوضها أيها الحوت، ومش كل شخص لازم تبرر له مشاكلك. بكل أحوال أتمنى كل الحب لكل الأبراج، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. من استوديو رقم واحد هذا الصباح، حسين الجسمي.

من هالأغنية الحلوة طبعا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وكل الحب لكم أينما كنتم. من إذاعة الشمس كل الخير. أترككم مع أغنية راغب علامة تعالي لي، أغنية كتير حلوة بعديها لكم هذا الصباح.

أوكي طبعا تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك من أصيب الأمنيات إيهاب, وتحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. كل الحب مني أنا دوري الزرقاوي, على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية, وإن شاء الله أيامكم الجاي تكون أفضل بكثير من هذه الأيام. إحنا الساعة الجاي راح تكون ساعة حلوة كتير, فيها مسابقات, فيها جوائز بيكيور ليزر, طبعا راح نربحكم وستين طبعا مساج, وكل وسادي يعني هالقد اللي عم بياخذوا الوسادات بكونوا مبسوطين جدا فيلم. وطبعا لكم من دائما أطيب الأمنيات. مني أنا دوريد أعود إليكم بعد الفاصل الإعلاني والأخبار مع الزميلة أسيل كبا. خليكم معنا.

0: تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء، تمنع أصل الكهرباء،
0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر، مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90. ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و90. ذرة بريزي 600 جرام ب 5 شيكل و90. خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و90. معكرونة أوسن 500 جرام ب 5 شيكل و90. كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و90. شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و90. وكلورسان 4 لتر ب 5 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أنها أنهت تحقيقا سريا في مقتل الشاب وائل سعيدة في العشرينيات من عمره الذي قتل برصاصة طائشة أثناء وجوده قرب مخبز في بلدة أم الغنم في شهر شباط الماضي. وبحسب التحقيق فإن الحادثة جاءت على خلفية خلاف بدأ في مدرسة وتطور لاحقا إلى سلسلة أعمال عنف شملت طعنا في بلدة الشبلي وإطلاق نار على محل تجارية مرتبطة بأطراف الشجار. وتبين أن الضحية لم يكن المستهدف مباشرة لكنه أصيب برصاصة طائشة وتوفي لاحقا في المستشفى، كما ربطت الشرطة 5 مشتبه بهم بينهم قاصرون بالجريمة في إطار عملية تم التخطيط لها مسبقا. ومن المتوقع أن تقدم لوائح اتهام بحق المتهمين خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة المركزية في نوفا جليل الناصرة. إلى حوادث العمل، لقي عامل في 48 من عمره مصرعه صباح اليوم جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب منطقة صناعية في وسط البلاد. إلى حوادث الطرق، أخرت الطواقم الطبية صباح اليوم وفاة الشاب يوسف ناصر في 25 من عمره من العيسوية متأثرا بجراحه الحرجة، كما أصيب شاب آخر في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة وذلك بعد تعرضهما لحادث انقلاب مركبة وقع ليلة الماضية داخل نفق في مدينة القدس. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصة إطلاق في منطقة زبدين، قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمون خلال

0: ليلة الماضية. وأضاف الجيش أنه نفذ أيضا هجمات استهدفت مباني تستخدم لأغراض عسكرية من قبل حزب الله وتنفيذ عمليات ضد قواته. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال البلاد، مشيرا إلى أن حزب الله يخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان منفصل أعلن الجيش عن مقتل جندي خلال معركة مع حزب الله في جنوب لبنان. في الضفة الغربية أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتقاء الفتى فهد زيدان عويس في 16 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. وأشارت مصادر محلية إلى أن الجيش احتجز جثمان عويس بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار باتجاه 3 فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر قرب بلدة اللبن الشرقية، بزعم قيامهم برشق مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع رئيسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ماذا نقول غير أنه إن شاء الله الله يهدي البال وتكون الأيام حلوة دائما مثل كل أسبوع.

0: اليوم طبعا بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات الإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. واليوم طبعا بدنا نحيي كما مرة فريق العمل الرائع إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي يعود إليكم في الكثير من الطاقات. راح نكون مع هذا اللقاء المسجل مع ميخائيل ترجمان واللي هو طبعا مدير المبيعات في بيكيو ليزر. وبعدين راح نبدأ بالأسئلة الحلوة اللي طبعا اليوم في عنا وسادتين، كل وسادة عبارة عن وسادة مساج بتجنن من بيكيو ليزر. خليكم معنا مع هذا اللقاء وبعدين رجعين.
1: مقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام أنا شمع.
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل تميد نحن شوالين بابتحاء بخلزة

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والعافية، ونحن معكم أعزائي مع الكثير من الاتصالات. في عنا وسادتين، كل وسادة هي وسادة مساج طبعا بسعر مغري جدا، رح تاخذوهن هدايا اليوم، بس جاوبوا صح على الأسئلة. وطبعا البرنامج للي مش عارف طبعا هو تحت رعاية بيك يور ليزر كما سمعتم. ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز لـ30 يوم تجريب، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمي 3414. نعم عندكم وسادتين، كل وسادة هي طبعا وسادة مساج صحية، اللي طبعا اللي أخدوها دعونا بالخير، ادعوا ل طبعا بيكيو ليزر. والاتصالات على 0460-10-101، والأسئلة راح تكون طبعا كل مين بيجاوب صح السؤال راح دغري يفوت على قرعة الوسادات من بيكيو ليزر. من هو شاعر النيل؟ هذا هو طبعا السؤال، من هو شاعر النيل؟ هل هو أحمد شوقي أم حافظ إبراهيم أم محمود درويش أم المتنبي؟ شاعر النيل. سافيمنتي. سلام لمين؟ ألو. يا هلا فيك، يسعد صباحك
1: أبو ليانا يا غالي.
0: أهلا سيد سليم، شو أخبارك؟ طمنا عنا.
1: الله يسعدك، جمعة مبارك يا الجميع إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك وإن شاء الله أيامك سعادة، وبلك إن شاء الله بيكيور ليزر طبعا إذا اتصلت ولا بعدك أخذت الجهاز ما أخذتوش شو عم بيصير معك؟
1: لا والله بعتني
0: بدك تتصل على نجمي 3414، وأنصحك بكل قوة لأنه الجهاز عندي وأنا كتير مبسوط منه، وإن شاء الله كمان أنت كمان أكيد بكون ما تكون مبسوط منك إذا عندك أوجاع إن شاء الله.
1: سلامة قلبك إذا أنت مبسوط إحنا مبسوط.
0: حبيب قلبي خلينا إياك يا غالي يا مغلغل.
1: وين السؤال؟
0: وين السؤال؟ من هو شاعر النيل؟ هل هو أحمد شوقي أم حب؟ أحمد شوقي؟
1: أحمد شوقي.
0: الجواب غلط.
1: لا ليه؟
0: مش هو، مش هو شاعر أحمد شوقي شاعر الأمراء. إذا هل هو أحمد شوقي حافظ إبراهيم محمود درويش المتنبي؟
1: الثاني.
0: الثاني حافظ إبراهيم، صحيح، هذا هو شاعر النيل. ويعطيك ألف عافية غالية مغلغل. باي. مرحبا لمين؟ ألو. ألو صباح الخير.
2: جمعة مبارك إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا،
2: إن شاء الله تكون بخير.
0: الله يخلينا إياك، طمنينا عنك، أنت بخير؟
2: نجاح من الناس اللي معك الحمد لله.
0: هلين أخت نجاح، إن شاء الله أيامك سعادة يا رب.
2: الله يسعدك ربنا.
0: يلا حاضرة؟
2: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله خير. سؤالي لإلك وإن شاء الله أمورك تكون هوينة على علينا وعليك، كم عدد حروف اللغة العربية؟
2: 28
0: حرف، صحيح، جوابك جدا صحيح، وإن شاء الله يا رب حظك حلو مع
2: بي. لك بس ده سأل سؤال، أنا بحث مرة على بندورة وصلنيت.
0: هاي بدك تسألي بالإنتاج، بالإنتاج كل إشي بوصلك، يمكن لازم المفروض تروح عندهن على على المحل نفسه.
2: وين المحل؟
0: بقدرش أقولك على هوا كل التفاصيل هاي، خليك بالإنتاج وممكن يشرحوا لك. شكرا لك عزيزتي،
2: وصل للإنتاج. شكرا،
0: يلا يعطيك العافية. أهم شغلة بالمنظورة. 0460-10-101. صباح الخير لمين؟
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: معك نايف من جوليس.
0: نايف شو أخبارك من جوليس؟
3: يا هلا أهلين، الله يسلمك.
0: الله يسعد جوليس. طبعا استعملت اشتريت البيكيور ليزر جهاز الأوجاع.

0: لا والله على همي يما انا انجا وجاي كثير يما
1: والله. أنا هذا الجهاز انا يعني بنصح فيه كل واحد ياخده راح يدعي لنا نجمة 3414 لأنه عن جد عم بياخد تأثير رهيب وأنا عم بستعمله كتير الحمد لله رب العالمين. يعني بتتحسن الأوجاع بطريقة ملفتة للنظر الحمد لله.
0: أنا سمعت نصيحتك وكمان حدثوني ناس ثانيين عليه
1: جدا ممتاز.
0: بستنى بس تطبع شوي مسجلت الفيزا على
1: الشاشة. عمهلك إذا مسجلت الفيزا عالي بلاش شوي شوي بالهدوء إن شاء الله. حاضر؟
0: حاضر.
1: إذا حاضر بدي سمعت بالنظرية النسبية؟
0: نعم
1: النظرية النسبية سمعت فيها؟
0: أينشتاين.
1: أينشتاين كل احترام لإلك كل احترام لإلك. نعم هو أينشتاين
0: رمزة EM2 سكوير.
1: ما شاء الله عليك. شوف أنا بصراحة بعرفش رمزة بس مدانك أنت نورتني معناته بتعلم منك. شكرا لإلك عزيزي بارك الله فيك. إذن 0-64-10-101 تحيات من الأعماق لكل محبينا وستين اليوم بدي ربحكو كل وساده وسادة مساج طبي من بيكو ليزر 0-64-10-101. السؤال القادم ما هي عاصمة المغرب؟ نعم المغرب هل هي الدار البيضاء أم مراكش أم الرباط أم فاس؟

0: إذن منها الأغنية الحلوة تحية للأستاذ والصديق الغالي على قلبي عادل طه، لك منا أطيب الأمنيات. اللي موصلوش علب بندورة طبعا أكيد رح توصلوا على البيت أكيد العلب إن شاء الله، الإشي بأمان. مرحبا لمين؟ ألو،
1: السلام عليكم دريد.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، شو أخبارك
0: أنت؟ أهلا، هلا هلا، مين معي؟
1: ختام.
0: أهلا ختام،
1: برنامج برعاية بيكو ليزر.
0: أيوة صحيح.
1: ويا ريت
0: يا ريت. يا شو يا ختام؟
1: زي ما قالها المسجارة عالية،
0: المسجارة كمان عندك، الفيزا طاعة منيحة.
1: بتلبع حتى فوق المعاش بس.
0: طيب، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب تربح معانا اليوم.
1: إن شاء الله، الله بحلحلها.
0: الله بحلحلها يا رب على الجميع، على جميع عباده. وأي إشي إحنا حاضرين، رقبتنا سدادي أختنا ختام.
1: تسلام،
0: الله يخلينا إياكي، الله يسعد القلب. طبعا بيكو ليزر نجمي 3414، وسألت سؤال بتأمل إنك تجاوبين عليه، ما هي عاصمة المغرب؟ هل هي الدار البيضاء أم مراكش أم الرباط أم فاس؟
1: الرباط.
0: الرباط والجواب صحيح، نعم هي الرباط. شكرا لك يا غالي.
1: العفو العفو،
0: سلامات. مرحبا لمين؟ يا هلا حبيبي، مين معاي؟
2: محمد حبالة معك.
0: محمد شو أخبارك؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: هلا محمد.
2: بيك ليزر طبعا،
0: بيك يور ليزر، وإن شاء الله طلبته ولا بعدك؟
2: لا إن شاء الله حنطلبه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يكون حظك حلو. حاضر السؤال،
2: يلا.
0: من هو أمير الشعراء؟
2: أحمد شوقي.
0: أحمد شوقي صحيح، هو أمير الشعراء، وإن شاء الله حظك يكون حلو. صباح لمين؟ ألو ألو، صباح الخير. أوكي نكملين. إذن بيكو ليزر طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر يا جماعة، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740، ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، واذا ما عجبكم الجهاز في عندكم امكانيه استرجاع كامل للمصاري. اتصلوا الان على نجمة 3414، وستين مساج بجنن وبيستنوكوا اليوم. فاصل ونواصل.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
7: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: الشمس دائماً

أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي

0: عدنا إليكم والعود أحمد تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، وعلى أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ونحن نبث لكم هذه الموجة، موجة الشمس على 101 FM 98.1 FM بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3700 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك يا جماعة، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل30 يوم تجريبي. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمي 3414 وستين مساجات بيجننوا من بيكيو ليزر سولافيو. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: برعاية بيكيو ليزر.
0: يا سلام.
1: يا هلا.
0: يا سلام عليكي. مين معاي؟
1: غدير.
0: عبير، كيفك يا عبير؟
1: غدير.
0: غدير، كيفك يا غدير؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يخلينا إياكي. وبدي أسألك سؤال لأنه ممكن تكوني قريبة كتير من الوسادي اللي كتير رح
1: تكون هوين.
0: بتعرفي إسبانيا؟
1: لا.
0: ما سمعتيش بإسبانيا؟ دولي اسمها إسبانيا، ما سمعتيش فيها؟
1: سمعت.
0: أوكي. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بتزوريها. قولي لي شو عاصمة إسبانيا؟
1: احتمالات في
0: يا حبيبي برشلونة، مدريد، فالنسيا، إشبيليا. وبدي أساعدك أكتر، هي على اسم نادي مشهور جدا إن كتير ناس بتحبه بالعالم، نادي فوتبول
1: كرة.
0: مدريد. مدريد مش برشلونة. مدريد لما بتروحي على إسبانيا لازم تعرفي إنه عاصمتها مدريد مش برشلونة. أوكي مع كل حبي طبعا لبرشلونة. يعطيك العافية محمد. بابا الله لك منا أطيب الأمنيات يا محمد، الله يسعد هالروح.

يلا إذا السؤال التالي، من هو مؤلف رواية الأيام؟ رواية كتير بحبها وبنصحكم تقرأوها. هل هو طه حسين، نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، يوسف إدريس؟ من هو مؤلف رواية الأيام؟

0: إذا من صبية بتقول سيرفتي مواليد 96 وأنا مواليد 2006 عادي أنا ديها يا خالته. شو رأيك يا جماعة؟ سؤال بتسألنا وبتأمل إنه تساعدون فيها. بالنسبة لشربة القهوة يا جماعة الخير اللي بيشربوا قهوة، القهوة تزيل الكرش، هذا النوع من القهوة قادر على حرق دهون البطن بطريقة سريعة. إذا فنجان القهوة صار حاضر. أوكي طيب، بالنسبة للأبراج، أبراج النفسيات سوري منكم المحمضة، هن أبراج الدلو والميزان، أبراج الأناقة والشياكة، العذراء والثور، أبراج الأكل أبو كرش بكل الأوقات، العقرب والسرطان، أبراج الرأس اليابس، الجدي والحمل، أبراج القوة والمزاج، الحوت والجوزاء، أما أبراج شفت الحال الزايدة عن حدها الأسد والقوس الله يجيرنا. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك يا أخي العزيز؟
0: شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: أنت المغلغل، أنت الغالي على الجميع.
0: مين معي؟
1: معك أبو أكرم نعراني إبطن.
0: أهلا أبو أكرم، الله يخلينا إياك. طمنا عنك يا أبو أكرم، أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: هسه بدنا نطلب.
0: أطلب أطلب، نجمة 3414 راح تدعي لي كمان، بس تطلبه
1: معلومة ندعي لك.
0: الله
1: يس... بيكو ليزر هاي من أروع ما يمكن. أنا عندي المقشير الثاني يا
0: داك. عندك المقشير الليزر ممتاز. لا إذا لما تطلبه هذا راح تفهم قديش هذا الإشي إله يعني فوائد مش طبيعية، وإن شاء الله حظك يكون حلو اليوم.
1: بكفي نسمع صوتك.
0: ايش هذا ابو اكرم الكلام الحلو هذا؟ ايش هذا الكلام
1: الحديثة يعني؟
0: حبيب قلبي ابو اكرم، احنا بنحبك كمان.
1: سعيد
0: ويسعد لي قلبك، يخلي لي اياك ابو اكرم. صباح الخير لمين؟
2: صباح.
0: صباح،
2: كيفك دوريل؟
0: انا تمام، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: رنين ناصر.
0: اهلا رنين، شو اخبارك يا رنين؟
2: الحمد لله، كيف كنت؟
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: بعد
0: ما نجمة 3414
2: ودعي
0: لي ان شاء الله. اوكي حاضر. السؤال،
2: في سؤال،
0: من هو مؤلف رواية الايام؟ هل هو طه حسين ام
2: طه حسين؟
0: مزبوط، كل احترام لك رنين، العميد الادب العربي طه حسين. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا،
3: جمعة مباركة لك ولجميع مستمعين إذاعة الشمس.
0: إيش هذا الكلام الحلو؟ كبير هذا الكلام، كبير.
3: بعدين إحنا راسنا بشيابس لما نسمع صوتك، إحنا برج الحمل قاعد تغلط علينا.
0: لا لا لا لا، برج الحمل أحلى برج بالعالم.
3: إحنا بنحبك راسنا كيس وقف لما نسمع صوتك.
0: لا لا لا، أحلى برج، برج الحمل يعني، متأسف منكم.
3: شو أخبارك أبو ليان؟
0: اشتقت لك. شو أخبارك أنت؟ طمني عنك.
3: أنا أكثر الحمد لله. شو بدك تسألني؟
0: شوف كيف أنت واليونان؟
3: اليونان منيحة.
0: بتحبها لليونان؟
3: آه.
0: شو عاصمة اليونان؟
3: اليونان عاصمتها أثينا.
0: أثينا، ولك يا إبراهيم إنك جدع، والله إنك جدع، الله يخلينا إياك ويسعد لي إياك. هي
3: أبو ليان، في واحد كان من زمانات عيوك يضل يروح اليونان، يروح اليونان كبر، كان يحب اليونان.
0: طيب
3: راح سمى بنته أثينا عاصمة اليونان.
0: أوه يعني هاي أحلى من هيك عبس. بتحب الأغاني اليونانية ولا كيف؟
3: بحب اغني، حط لها اغنيه
0: يونانيه. يلا يلا، اسا بدي اهديك اغنيه يونانيه.
3: يعني يعطيك الف الف الف عافيه يا غالي يا
0: انت غالي. حبيب الشعب كله، الله يخلينا اياكم، نحبك. اوكي
3: حبيبي، واحنا كمان
0: يلا يا روحي سلامات.

0: اوكي طبعا اغنية يونانية شهيرة جدا للفنان العالمي اليوناني نيكوس فيرمادوس. سلام لمين؟ الو.
1: الو.
0: ايوه
1: مرحبا.
0: هلا
1: بكل
0: زين. يا سلام، مين معاي؟
1: كريستيان عويس. مريني،
0: شو اخبارك حبيبي؟ كيف امورك؟
1: يا الحمد لله. الحمد
0: الله يسعد هالروح. ان شاء الله امورك سعاده وبس ذات بال. وطلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا ان شاء الله بنطلبه.
0: اطلبه ان شاء الله، لانه راح يساعد والدك اذا عنده اوجاع حدا الوالدي، فبالذات المفاصل الديسك، يعني كل هاي الامور بتساعد كثير. حاضر للسؤال؟
1: اكيد حاضر.
0: ما هي عاصمه تونس؟
1: عاصمه تونس؟
0: نعم
1: المغرب.
0: خلاص عاصمة تونس المغرب. يا زلمي شو المغرب؟ المغرب دوري. لا ما هو اسمع، اذا ابوك حدك بقول لك المغرب معناته اكلنا هوا. لا يا عنان، بينفعش يا عنان. شو عاصمة تونس؟ صفاقس، سوسة، تونس، بنزرت.
1: لا تونس.
0: تونس عاصمة تونس. تونس.
1: ما
0: الله يسعد روحك. المغرب يا حبيبي يا حبيبي. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكو ليزر كما استمعتم، وطبعا هو ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر ثورة فعلا في عالم العلاج، وأيضا هو طبعا يعالج الألام المزمنة الحادة، الالتهابات، الإصابات الرياضية، الجروح، مشاكل العظام، المفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل، وبتقدر يعني تشتري هذا الجهاز على نجمة 3414. اتصلوا وادعولنا، لأنه الجهاز عم بيأخذ تأثير كبير جدا إيجابي على الجسم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: تحكي معك سلمى من
0: دبوريا. سلمى شو أخبارك يا سلمى؟
2: والله الحمد لله، يعني رايح على دور من الأوجاع اللي أنا فيها.
0: سلامة قلبك يا سلمى. اشتري الجهاز هذا، بتبطل تروح على عدور ولا عباله؟
2: نفسي أشتري. وأنت جربته يعني ولا؟
0: أنا لجوج جربته، أنا صار له سنتين معاي الجهاز وأنا مكيف عليه طبعا، فعشان هيك
2: بدي ارد عليك واشتري.
0: اشتري نجمي 3414 وادعي لي كمان بعد ما تشتري. اوكي، بدي
2: ادعو اليك قبل وبعد.
0: يسعد هالقلب. شو اخبارك يا حلوه؟
2: اهلين. الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا سلمى، وان شاء الله ايامك سعاده وهدات بال. شكرا.
2: احنا وياك والكل المستمعين.
0: سلام. مرحبا لمين؟ يا هلا.
3: هلا ابو ناجي معك.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمني عنك.
3: مشتاق لك.
0: انت وينك؟ كيف يا ولعت؟ شو اخبار؟ ولعت. كيف الامور؟
3: والله يا داخل عن يوتلر.
0: الله يخلينا اياك.
3: عم مدريد انا مطلع عليك.
0: ايش حبيبي؟
3: في هذا الدكتور ديال العقد المصري.
0: ماله؟
3: لمس ابونا، بدنا نعرف عرايو الجاج ايش فصيلته؟ بتعرف شو الجاج ناي فصيله؟
0: شو فصيلة الجاج؟
3: شو
0: فصيلة الجاج؟
3: قال ديناصور. كيف يعني ديناصور
0: يا زلمة؟ وبعدين العوضي قصدك؟ العوضي.
3: لا حط على الشات شات
0: جنننا هذا العوضي. العوضي هذا بالاخر بيا بقول اللي بضل له يرد عليه بده يجيبنا بحوض نعنع العوضي.
3: هسه بمزحش معك، فوت على الشات جي بي تي اللي عند شو اساله. بكل الاخر من التنين، فصيلة التنين.
0: طيب خيا، احنا يعني هسه شو بدك اللي بدنا نوصله؟ احنا خلينا بالبيكو الليزر، خلينا نعالج اوجاعنا، مفاصلنا، مراكبنا، ديسكاتنا. جاي تقول لي جاج اصلها تنين؟ اذا ما بالله عليك
3: ما كانت بتوحش بزياده عشان باكل جاج.
0: عمالك معناته على الجاج انت. الله يسعد هالروح، يعطيك العافيه. باي. هسه الجاج شو اصلها تنين وديناصور؟ انا مالي

بصراحة طلع عن جد طعم القهوة بيفرق مع مين تشرب القهوة. لمن أشرب القهوة مثلا مع الزميل إيهاب بيختلف لمن أشرب القهوة مثلا مع زميل تاني أو مع، فبتلاقيها سبحان الله في إلها نكهة خاصة. يعني معك إيهاب فنجان القهوة حلو، مع عبدالله كمان فنجان القهوة حلو، بلاش نفوت بعض، بس ممكن مع حدا تالت يكون فنجان القهوة مر كتير. شرفك فنجان قهوة.

سألوا حكيما الحب أقوى من الصداقة، فقال الحب أقوى ولكن الصداقة أبقى. ركزوا منيح بالأجوبة. في دراسة بتقول إنه المرأة بتفكر بترك وظيفتها 17 مرة في اليوم. تعرف إنه مزبوط الحكي؟ عن جد ليش النساء كل ما بيطفروا من حدا أو بيطفروا من المدير أو بيطفروا من فبتروح هذا آخر يوم إلي بالشغل، فبتكون هي صلها 20 سنة مداومة بس هي كل يوم فعلا بتفكر تترك الشغل. ليش النساء بتفكر تترك شغلها؟ 80% مش مبسوطات بالشغل، بعرفش ليش. الله يهدي البال. على كل حال إن شاء الله بتضلكوا بالشغل وتضلها أيامكم كلها سعادة وهدات بال. إحنا مكملين يا جماعة 0-64-10-101 وستين اليوم راح يكونوا من نصيب مين؟ راح نشوف. خالد غنايم، تحية من الأعماق إلى أغلى خالد غنايم في سخنين هناك. أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية ومنحبك كثير.

0: التحيات القلبية من أبو آدم لمنصور ونعيم وأمين أبو تايه وللحج إم النعيم لأبو خالد عامر جمال. تحية من الأعماق إلى الغوالي على قلبي أبو آدم حبيب الشعب، إلى منصور، إلى نعيم، إلى أمين، وأيضا أبو تايه وللحجة الغالي علينا جميعا إم النعيم. ربنا يقويك ويحميك وتضلك دايما علامة مميزة بكل الحب والسعادة من قولك إياها. وإلى أبو خالد عامر جمال سلموا عليك. أوكي، إحنا طبعا رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مكملين معاكو فخلوكو معنا.
1: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، يبقى أحلى شروي زبطنا، أحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة، سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: إيجا العيد وعيدنا،

0: شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بجمال.

0: اسعدنا
1: ربح بيك ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: لك اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحه فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعه يفني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين لا شوي على الشمال عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص هتنشوف أيونت هيك بالضبط قصة الطاولة قاعدة محلها
4: قصة حط الموضوع على الطاولة احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وعلى أمل أن تكون دائما أيامكم كل الخير والصحة وهدات البال. إذن طبعا راح نكون حاليا مع وسادتين، وسادة مساج مش وحدة، تنتين.

نايف من جولس، تحية لنايف طبعا، مبروك لك وسادة، جميلة جدا، مساج من بيكو ليزر. والتاني كريستيان من الريني، مبروك لك كريستيان من الريني، كمان وسادة مساج لك من نقاط من نيات كريستيان، وحظا أوفى للي ما ربح.

إذن من سافيمينتي طبعا كل الحب لكم أيضا من خلال أغنياتنا الحلوة. بنقولكم إن شاء الله إنه الساعة الجاية راح تكون ساعة حلوة جدا, وهناك راح تكون ساعة لمين؟ لصالح ذباع فرع النص جديد. يا جماعة الخير عاملين هناك الهوايل. يعني أهل الناصري والمنطقة جاهزين لأقوى كرنفال عيد بهاي السنة. نعم.

صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط سجلوا بالويز صالح ذباح الناصري بنستناكم مع ويكند احتفالي ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات مجنونة بكل الأقسام أسعار بتفرح كل بيت وشروة العيد اركن علينا يا جماعة بشروة العيد ورح تسمعوا الأسعار ورح تفهموا عايش منحكي كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس خليكم معنا ورح نربحكم الكثير من الجوائز.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، وبتضلك جميلة جميلة جميلة، وإن شاء الله أيامك كلها جميلة. ننهي مع أغنية عمري معك لأنغام، وبهديكوا هالأغنية بشكل خاص. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار 11 موعد الزميلة أسيل كبهام. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة استوديو رقم 1 هذا الصباح. صباح الخير يا بلدي.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الشمس دائما.
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أنها أنهت تحقيقا سريا في مقتل الشاب وائل سعيدة في العشرينيات من عمره، الذي قتل برصاصة طائشة أثناء وجوده قرب مخبز في بلدة أم الغنم في شهر شباط الماضي. وبحسب التحقيق، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلاف بدأ في مدرسة وتطور لاحقا إلى سلسلة أعمال عنف شملت طعنا في بلدة الشبل وإطلاق نار على محال تجارية مرتبطة بأطراف الشجار. وتبين أن الضحية لم يكن المستهدف مباشرة، لكن إنه أصيب برصاصة طائشة وتوفي لاحقا في المستشفى. كما ربطت الشرطة خمسة مشتبه بهم، بينهم قاصرون بالجريمة، في إطار عملية تم التخطيط لها مسبقا. ومن المتوقع أن تقدم لوائح اتهام بحق المتهمين خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة المركزية في نوفا جليل الناصرة. أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قام بزيارة إلى الإمارات خلال فترة الحرب الأخيرة على إيران. وقالت المصادر إن زمير التقى خلال الزيارة برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، وذلك في إطار اتصالات أمنية رفيعة المستوى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الحرب على إيران تؤثر بشكل سلبي على المصالح المشتركة، داعيا إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع مختلف الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. وقال المتحدث إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاقيات مهمة في مجالات تجارية وصناعية بين الجانبين، علما بأن الرئيس الأمريكي ترامب غادر الصين اليوم بعد زيارة استمرت يومين بحث خلالها اتفاقيات اقتصادية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف إيران. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصة إطلاق في منطقة زبدين، قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه كريات شموني خلال الليلة الماضية. وأضاف الجيش أنه نفذ أيضا هجمات استهدفت مباني تستخدم لأغراض عسكرية.

0: الإنذارية من قبل حزب الله ولتنفيذ عمليات ضد قواته. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى فهد زيدان عويس في 16 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. وأشارت مصادر محلية إلى أن الجيش احتجز جثمان عويس بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار باتجاه 3 فلسطينيين ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر قرب بلدة اللبن الشرقية بزعم قيام برشق مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع رئيسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وأيضا تل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

هلك هلك هلك. لوين رايحين يا جماعة؟ عند صالح ذباع فرع الناصر الجديد، الكل رايحين عند صالح الذباع. ارفع. شوفي غاد، شوفش غاد. اسمعوا اسمعوا يا جماعة، بصراحة أنا أول مرة بقدر أقولكو إنه راح يكون كرنفال مخيف جدا. يعني هناك راح يكون في عنا احتفالات أجواء عيد، وبقدر أقولكو أهل الناصري والمنطقة ركزوا منيح معاي، جاهزين لأقوى كرنفال بهاي السنة بس عند الذباح. وين؟ صالح ذباح. نعم، فرع الناصر الجديد، ألف مبروك لإلك صالح ذباع. فرع الناصر الجديد، مدخل علوط، سجلوا بالويز بالويز، ركزوا منيح. صالح ذباع الناصرة، بنستناكم مع ويك اند احتفالي ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعم، حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركنوا علينا علينا. ركزوا بالأسعار، ركزوا بالأسعار، ما فيش أسعار ولا بكل منطقة مثل هيك أسعار. ركز، سداسية الكوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 19 شيكل و90. نعم، بندورة بصل بطاطا ملفوف 2 شيكل و90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59 شيكل و90 للكيلو. نعم، طحينة الأرز، اسمعوا يا جماعة، 1 كيلو 14 شيكل و90. نعم يلا منكمل. زيت دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90 فقط. 5 كراتين تشات ب100 شيكل وبس. نعم، بتشكيلات وطعمات كل الطعمات، والكثير من حملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا. بدكم فعاليات لأولادكم ولكل العيلة؟ جاهزين الجمعة والسبت كرنفال مجاني لكل العيد. يوم الجمعة لقاء وصور وتحيات مع فوزي موزي وتوتي، واحنا جايين كمان، وانا جاي كمان. حرب حرب هنا، ركزوا منيح. ايضا الجمعة والسبت رسم على الوجه، دمى، فعاليات الاطفال، اجواء موسيقية حلوة طوال اليوم. يعني اللي بيروح هناك عند طبعا صالح ذباح فرع الناصر الجديد، حطوا على الويز، مش رحين تفهموا شو عم نحكي. ويك اند، احلى ويك اند هاي السنة. عندنا دولاب الحظ، كل مشترك بيربح قصائم شراء ب50 و100 و200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية وجوائز كتير قوية، وأهم إشي تعالوا جوعانين. أنا رايح جوعان. واصلة واصلة، مستناكم مع تذوقات لحوم مميزة. تعالوا كلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل. بتشتري وجبة وبتأخذ التاني مجانا، مش قلتلكوا اركنوا علينا. ولكل محبي البرجر، 1+1

عصب عصب عصب عصب ارفع ارفع. نعم اذا لكل محبي البرجر 1+1 على سماش برجر او تشيكن برجر مع كل شروي ب 200 شيكل. الوجبه تشمل تشيبس وكولا ست البيت. ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري، صالح ذباح فرع الناصري، بنستناكم بالويكند.

غني يا لساني بالإنجليزي 0-64-10-101. صالح ذباح فرع الناصر الجديد. احتفالات طاقات أجواء عيد. يا سلام يا سلام يا سلام أهل الناصر والمنطقة جاهزين لأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوت. سجلوا بالويس صالح ذباح الناصري. نستناكم مع الويكند احتفالي ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام. أسعار بتفرح القلب وشروة العيد. اركنوا علينا يا جماعة اركن

إذن سمير أبو صلوطة لك منا أطيب الأمنيات. سمير كيفك دريد؟ معك أسماء سمير أبو صلوطة. ممكن تهنى لأبوي سمير بمناسبة عيد ميلاده من أسماء وخديجة وملاك وكامل وأمي فاطمة. من عيوني من عيوني من عيوني, من عيوني.

0: الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني وبعدين رح نتلقى اتصالاتكم الحلوة. خليكم معانا نار وشرار.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء.
4: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور.

0: الأسعار تحطمت في تمنع سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسمودي تكرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل ماجنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء،
2: تمنع أصل الكهرباء،
0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
7: هي اللي راكبين على الدهايم، هي اللي راكبين على
8: الدهايم. هاي هم هاي هم هاي هم. ارفع طبعا. كل مين بيتصل فينا إن شاء الله رح نعلنكم على جوائز قيمة جدا من صالح ذباح. إذا صالح ذباح فرع الناصري، أهلا وسهلا فيكم. مرحبا لمين؟ ألو. مرحبا. شو الاخبار؟ يعطيكم العافيه. هلا هلا. جايين على صالح ذباح فرع الناصر الحي الجديد. بقول جايين ولا مش جايين؟ نعم ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله تربحوا معانا اليوم اكيد. سلمي يا غالي سلمي. مرحبا لمين؟ الو، مين معنا؟ 0460101. اتصلوا خذوا جوائز من صالح ذباح. اهل الناصر والمنطقه جاهزين لاقوى كرنفال بهاي السنه؟ ركزوا منيح بصالح ذباح فرع الناصر الجديد، مدخل علوط، سجلوا بالويز صالح ذباح الناصري. بنستناكم مع ويك اند احتفالي ضخم مميز بمناسبه عيد الاضحى المبارك. حملات مجنونه بكل الاقسام، اسعار بتفرح كل بيت. شروه العيد، اركن علينا يا جماعه، اركنوا علينا. مرحبا لمين؟
9: الو.
8: يا هلا. صباح الفل. مين معاي؟
9: معك ولا
8: بكنا. يا هلا بالكنويات، شو اخبارك؟
9: الحمد لله.
8: جايين الجمعه والسبت على صالح ذباح في الناصر الجديد؟
9: اكيد ان شاء الله.
8: يعني كرنفال مبيعات عشان عيد الاضحى المبارك، اجواء بتجنن غالي
9: ان شاء الله.
8: يلا فوت على القرعه ان شاء الله. كل مين بيار بفوت على قرعه الجوائز سبعة صالح ذباح. مرحبا لمين؟ الو الو. لا بينفعش هيك، ركزوا حطوا السماعة دانك. مرحبا لمين؟ الو.
10: اسمع يا فلاح.
8: ولعت. مين معاي؟
10: بس مع صالح ذباح رب الأسرة بيكون مرتاح.
8: ايش هذا الكلام الحلو؟ مين معاي؟
10: أسعد أبو ركن.
8: كيفك أسعد؟
10: الحمد لله.
8: جايين الجمعة والسبت يعني اليوم وبكرة عند صالح ذباح ولا كيف؟
10: إن شاء الله.
8: كرنفال مبيعات، أهل الناصر والمنطقة وأهل عسفيا والكرمل تعالوا عند صالح ذباح. طبعا إحنا بنحكي على مدخل علوط فرع الناصر الجديد، أوكي؟
10: إن شاء الله.
8: حطوا على الويز صالح ذباح الناصري بيجيبكم. مرحبا لمين؟
11: صباح الخير.
8: صباح الفل والعنبر، شو أخبارك؟
11: أبو عمر.
8: شو أخبارك أبو عمر؟
11: ويني بعدين اقرب بديش احكي يعني.
8: اسمع، مولع هون بالناصري. حرب.
11: لا من ابو عامر. من دارنا لغات يعني ربع ساعه اقرب من مدقوط عشو عامر بالبكاكير.
8: طب شو بدك احلى من هيك؟
11: والله
8: كرنفال مش بس كرنفال مبيعات، يعني بتسمع الاسعار هون بخض قلبك لانه عن جد اسعار بتخوف
11: ان شاء الله. لانه اسمع والله اللي بييسرها على الناس الله بيفتحها
8: بوجهه. وصالح ذباح دائما بيسر، عشان هيك الله بيسهل. اوكي
11: الحمد لله. الحمد لله.
8: الله يهدي بالك.
11: الله يعطيك العافيه
8: حبيب الشعب. مرحبا لمين؟
12: صباح الخير.
8: صباح الفل.
12: انت معك ابو علي الزطمي من الناصر.
8: ابو علي الزطمي، شو اخبارك؟
12: صالح ذباح.
8: جايين عند صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط. شو رايك؟
12: والله يا رمان
8: ايش فيلم؟ خد لي اولادي اليوم وبكره، يعني في عندك رسم على الوجه، دمى، فعاليات اطفال، اجواء موسيقيه. اخوي ابو زطني،
12: تحيه لبنتي توتا،
8: هذيك الجمعه وجهت. لا اوعك، اهم شيء ما تزعلش. سلمني على الحبايب كلهم، سلمني على الحبايب كلهم.
12: يلا
8: اكيد راح افوتكم

قرعة الجوائز تبعت صالح ذبح. ارفع هي هي هي، الكل بده يروح على صالح ذبح، الكل بده يربح الجوائز. اسمعوا الأسعار الموجودة في صالح ذبح: سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا ملفوف 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذبح مطحونة على المحل الهيل على ذوقك 59 شيكل 90 للكيلو، طحينة الأرز 1 كيلو 14 شيكل 90، زيت الكبيري دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90 فقط، 5 كراتين تشات ب 100 شيكل وبس بتشكيل الطعمات ولا كثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا. نعم نعم، بدكوا فعاليات لأولادكم؟ لكل العيلة جاهزين الجمعة والسبت اليوم وبكرة، كرنفال مجاني لكل العيلة. يوم الجمعة لقاء وصور وتحيات من فوزي وموزي وتوتي. ارفع

إذا صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل العلوط مولحها اليوم وبكرة صح ولا لا؟ الجمعة والسبت وعندكم خمس قصائم كل قصيمة عبارة عن 150 شيكل. نعم خمس قصائم كل قصيمة 150 شيكل وبس.

0: تحية لأحلى عالية وأحلى صفا، ساعدونا بالحملة، نار وشرار، دب عن نار بذات الشمس. أوكي أوكي يلا مكملين يا جماعة، حريقة حريقة. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا ساتر مين معي؟
1: شو أخبارك؟
0: تدلل تدلل مين معي؟
1: تدلل يا تضوي لك الصبح، ضوي ضوي زمر، ولا بتطلع علي ولا بتعبرني.
0: بالله عليك لحظة، أنت كنت المسائيت اللي وراي ولا مين؟
1: لا ما لا مسيت
0: ولا الا مين انت مين
1: تنظر.
0: يا زلمه هذا الطنظر بزمر، وهذا انا بكون بالشارع مثلا بزمروا لي دوريد وين خليل شو مع مفتاح البراد، طب شو اعمل بحالي؟ انا بحبكم الكل والله العظيم، بحياه الله بحبكم الكل. رايحين على صالح ذباح اليوم ولا كيف؟
1: الا
0: اليوم وبكره مولعه
1: مولعه لازم تكون 1000
0: شيكل. يا زلمه ببلش فيها 150 وبعدين بنطلع اول باول شوي شوي علينا. احرق احرق قول يا الله. مرحبا لمين؟
2: الو
0: ايوه
2: السلام عليكم.
0: هلا اهلا اهلا مين معي؟
2: مفاتك يا رد الشمس وين كويك ولا صوت ولا حاجه؟
0: شو السيري عن جد وين كنتوا يا جماعه؟ وين
2: والله استعنالكم.
0: يسعد هالروح، اهلا بين اهل نحف. سلمى متاسف سلمى، شو اخبارك سلمى؟
2: والله الحمد لله.
0: جايين على صالح ذباح اليوم وبكره؟
2: ان شاء الله.
0: يلا بكر بحكي كمان قسيمه ب 150 شيكل اليوم. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
1: الو
0: ايوه
1: يا دوري
0: ولا ولا مين؟
1: نضال
0: الذيب يا غالي يا مغلغل.
1: وينك وينك؟
0: تدلل تدلل خي نضال
1: حبيبي. يلا
0: شو جايين على الناس اليوم انت والمرة والعيال؟ صالح ذباح يعني مظبطها اليوم. الصبي عندك الصبي صغير الأمورة بتكيف، رسم على الوجه، دمى، فعاليات، فوزي موزي توتي مولع غد. اوكي
1: اوكي
0: ان شاء الله خير. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا
0: يا هلا.
3: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
0: مولعت. مين معي؟
3: محمود مصالح دبوري.
0: حمودي شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله اشتقنا لك واشتقنا للراديو والله.
0: وين جايين اليوم وبكره وين؟
3: عن صالح ذباح.
0: وين؟ بالناصري مدخل علوط. ها
3: مدخل علوط اكيد.
0: ايه مولع غاد اشي بجنن والله. ايه بصراحه يلا روح الكل
3: عنده اسعار بتجنن.
0: اشي رفع باي. مرحبا لمين؟
4: هلا هلا بيك
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
4: غالي ومغلغل.
0: شو اخبارك؟
4: الحمد لله
0: ربي. دولاب الحظ بلش، كل مشترك بيربح في قصائم شرائم مولع عند صالح ذباح اليوم وبكره. 50 بمية 200 شيكل. روح بكره اليوم مش فاضي، روح بكره وكل الله. يلا بكر بيعت قصيمة شراء ب 150 شيكل اليوم، دوزع عليكم 5 قصائم شراء كل قصيمة 150 شيكل من صالح ذباح. نعم عنا دولاب الحظ، كل مشترك بيربح قصائم شراء ب 50 ب 100 ب 200 شيكل، كيلو اضلاق خروف، كيلو مكسرات اكسترا، بيتزا عائليه، جوائز كثير قويه. اهم شيء تعالوا جوعانين، نستناكم مع تذوقات اللحوم مميزه، تعالوا كلوا قد ما بدكم. نعم اذا ركزوا، تذوقات لحوم قد ما بدكم يا جماعه، ما حداش يقول إيه انا جاي وشب... لا تعال جوعان، عم بقول لكم يا جماعه تعالوا جوعانين. هلا هلا تفضلوا يا ميت ورلي.

0: هايوم هايوم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ميت وردي، اتفضل. ابو علي، ابو حاتم، ابو الياس، يا هلا. ابو جورج تفضل يا ميت وردي، اهلين. نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، وتعالوا كلوا قد ما بدكم يا جماعة بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع. ركزوا، 1+1 على كل وجبة جريل، جاج بالجريل، يعني 1+1، شو بدك أكثر من هيك؟ بتشتري وجبة بتأخذ الثانية مجانا. لكل محبي البرجر، 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع كل شروة ب200 شيكل. الوجبة تشمل تشيبس وكولا. ست البيت ليش تطبخ مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري، صالح ذباح فرع الناصري، بنستناكم. مرحبا لمين؟
1: ابو اكرم نعراني.
0: ولعت ابو اكرم، شو اخبارك؟
1: انا مشتاق لك يا مغلغل.
0: يا حبيب الشعب، يا اهل ابط.
1: حبيبي صالح ذباح الله يرحمه، صديقي واحمد صديقي، وكل الفروع بنزورهن.
0: الله يسعد قلبك.
1: فرع الناصري هذا راح يكون عالمي
0: والله، فرع رهيب، مدخل علوط، الكل تعالي اليوم وبكره، مولع غاد، اجواء بتجنن، اسعار بتاخذ العقل، كرنفال مبيعات غاد عشان العيد. كل عام وانتم بخير،
1: وانت بألف خير، يعطيك الصحه وهدات البال. غدا انا ان شاء الله عنده.
0: يا ميت وردي، بتنور الناصري باهل الابطن. يا ميت اهلا وسهلا.
1: باي حبيبي.
0: خمس قصائم راح أوزع عليكم اليوم، 150 شيكل لكل قصيمة، من فرع صالح ذباح الناصر مدخل علو. ارفع هاي هوب. الاتصالات على 0-64-10-101، كل مين بيتصل راح يدخل على

0: قلة المجروح ما إلها دواء.
1: فوق الجبال ونسم يا هوا وعلى.
0: مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: عبد الرياض.
0: هلا أخوي، مين معاي؟
2: كيف الحياة عبد الرياض؟ راوي راوي.
0: مين؟
2: راوي راوي.
0: راوي شو أخبارك راوي؟
2: الله يسعدك يا عبد الرياض.
0: حبيب جايين على صالح ذباح فرع الناصر الجديد؟
2: ما احنا ننزل ندون، احنا دحل فتحة لتحت.
0: حبيبي عم راوي، إن شاء الله تربح معنا اليوم يا غالي.
2: الله يسعدك يا عبد الرياض.
0: خذ العيله كمان اليوم، في طبعا تعالوا جوعانين، الاكل ببلاش غد، يعطيكم العافيه.
2: يا الله.
0: مرحبا لمين؟
3: هلو.
0: ايوه
3: مرحبا.
0: ولعت، مين معي؟
3: كيف حالك؟
0: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ علومك؟
3: يحكي معك الصقر من بين المقزور.
0: يا هلا، وينك؟ كيف امورك؟ طمنا عنك.
3: عبد الله انت تقول تعال كل لحم، انا بدي اكل سمك.
0: يا زلمة تعال كل سمك، كل برجر، كل شنيتسل اللي بدك اياه. طيب يا صقر
3: وكل اللي بتسمع لبن العصفور.
0: لا يا زلمة بجيب لك لبن العصفور يا صقر العرب، يعطيك العافية.
3: لا ما لا لا عم يتركش علي، انا بدوي من وجه الحمام.
0: ايوه
3: فيش عندك لبن العصفور
0: يا سلم على الحبايب.
3: لبن العصفور شميت تسويه
0: استاذ فراس، خليه يجيب لك اياه استاذ فراس، الله يهدي بالك.
3: بنتي غنوية.
0: ايه.
3: حياة هاني شاكر.
0: يلا من عيوني، حلو صار حياة هاني شاكر، يعطيك العافية. من عيوني يا قلبي، يا قلبي. مرحبا.
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
4: الحمد لله، البرنامج برعاية صالح ذباح.
0: الناصر طبعا فرع الناصر الجديد، مدخل علوط.
4: الناصر علوط، أيوه.
0: يا ميت وردي، مين معاي؟
4: سهيل زاب المصري 2.
0: حبيبي سهيل، جايين اليوم وبكرة إن شاء الله عند الذباح؟
4: إن شاء الله.
0: أجواء بتجنن هون، تعالوا. حبك جوات القالب مدفونة. عشبوا على العاش. عصف عصف. ارفع. أهل الناصرة والمنطقة جاهزين لأقوى كرنفال عيدي بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط، سجلوا بالويز صالح ذباح الناصري. نستناكم مع الويك اند، احتفال ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت. شروة العيد اركنوا علينا بس. اسمع الأسعار اسمع. سداسية الكوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 19 شيكل 90 شيكل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2 شيكل و90 للكيلو فقط.

0: قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59 شيكل و90 للكيلو فقط. طحينة الأرز 1 كيلو 14 شيكل 90. زيت الكبيري دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90
1: يا سلام.
0: فقط 5 كراتين شات ب 100 شيكل وبس بتشكيل الطعامات. والكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا، بدكم فعاليات لأولادكم لكل العيلة، جاهزين الجمعة والسبت اليوم وبكرة، كرنفال مجاني لكل العيلة. يوم الجمعة اليوم يعني لقاء وصورة وتحية مع فوزي موزي توتي، وأيضا الجمعة والسبت رسم على الوجه، دمى فعاليات أطفال، أجواء موسيقية حلوة طوال اليوم. ارفع. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: هلا مين معي؟
2: ألو ماهر من الطيرة.
0: ماهر شو أخبارك يا ماهر؟
2: الحمد لله.
0: جايين أهل الطيرة اليوم وبكرة على فرع صالح ذباح جديد؟
2: الساعة 4 مشان عيونك بنكون.
0: يا هلا يا بتنور الناصر بأهل الطيرة.
2: الله يوجودك إن شاء الله.
0: الله يسعد هالروح. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا
3: كيف حالك دريد؟
0: شو يا غالي مين معي؟
3: حبيبي سليم الياس.
0: سليم شو أخبارك يا سليم؟
3: حبيب قلبي
0: جاي مع العيلة اليوم على الويكند؟
3: طبعا
0: تعال
3: يعني
0: تعال خلص
3: تربحني انت
0: بلكي ان شاء الله ربحت 150 شيكل والباقي علينا. اوكي
3: خلص
0: شد حالك يا سليم باي.
3: يلا
0: مرحبا لمين؟
4: الو
0: الو
4: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغالي مين معاي؟
4: معك نائل مناع مجد كروم.
0: نائل مناع شو اخبارك؟
4: هلا يا غالي
0: طمنا عنك نائل.
4: هلا بيك حبيبي الحمد لله.
0: بدنا نروح على وين اليوم وبكرة؟
4: برنامج برعاية صالح ذباح فرع الناصر بعنوت.
0: يا سلام عليك معلم
4: معلم
0: جيب العيل وتعال. اوكي
4: ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع
0: حبيب الشعب.

0: ارفع هيهم. اوكي كل الحب لكم اينما كنتم. صالح ذباع فرع الناصر الجديد عندنا دولاب الحظ، كل مشترك بيربح قصائم شراء ب 50 100 200 شيكل، كيلو اضلاع خروف، كيلو مكسرات اكسترا، بيتزا عائليه، جوائز كتير قويه. اهم شيء يا جماعه تعالوا جوعانين، بنستناكم مع تذوقات لحوم مميزه، تعالوا كلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع. 1+1 على كل وجبه دجاج بالجريل، بتشتري وجبه وبتاخذ الثاني مجانا. لكل محبي البرجر 1+1 على سماش برجر او تشيكن برجر مع كل شروي ب 200 شيكل. نعم هيهم. اهلا وسهلا 0460-10-101، ادخلوا على قرعه ال 150 شيكل، خمس قصائم راح نوزع عليه كل يوم. مرحبا لمين؟
1: تحياتي دوريت
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
1: معك احمد من القدس.
0: شو احمد كيفك؟ طمني عنك.
1: الله يسعدك مثالك والله.
0: كيف اهل القدس؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: العيسوية بيت حنينة بيت صفافة، شو اخبارهم؟
1: والله كله بحب يسمع صوتك.
0: الله يسعد هالقلب برنامجك. الله يسعد هالقلب.
1: هاي انا رتبت اموري انه ننزل انا والعيلة.
0: يا هلا فيك يا مي، اهلا بالقدس كلها، بتنور الناصر فيكم. يا هلا
1: على راسي والله
0: حبيب الشعب. ان شاء الله تربح معنا اليوم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: بتحكي معك ام الياس.
0: ام الياس شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله، البرنامج برعاية صالح ذباح الناصر.
0: هذا الحكي الصح. الله يهدي بالك يا عزيزة يا غالي، إن شاء الله تربح معنا اليوم 150 شيكل. مولع اليوم الويك إند، قايم الأيام غادر الكل يروح. مرحبا لمين؟
3: مرحبا، معك نادية من شيفا.
0: نادية شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا بنادية نورت.
3: نور بأهلها.
0: أهلا بحيفا بالناصري. اهلا بحيفا بالناصري، كيف انا معك؟
3: انا بقيت بالناصري بالحاره الشرقيه.
0: انت بالحاره الشرقيه، يا عيني يا عيني يا عيني، اجيت على لب الناصري، اهل الناصري الطياب. ان شاء الله خير عزيزتي، الله يهدي بالك.
3: فش بعد ذباح،
0: فش بعد صالح ذباح. اليوم تعالي على صالح ذباح في فرع الناصري يعني الجديد، لانه في اجواء واحتفال وكرنفال، دمى، فعاليات اطفال، فوزي موزي توتي، مش مخليين الجماعه مش مخ... وتعالوا جوعانين اهم شيء. يسعدوا تيك العافية.
4: يوم مضيت العمر وانا بستنى، بلكي على اللحظة بينفونا.
0: هي هي هي ارفع. تحية لأبو إبراهيم المندلاوي حبيب الشعب، أبو إبراهيم غالي ومغلغل، أبو إبراهيم حبيب قلبي. تحية للمندوي ارفع.

0: أسامة وعصام.
1: لا لا لا, لا هون. ارفع أحلى تحية لأحلى نزار حبيب الشعب. صباح الخير يا غالي يا مغلغل, إهداء خاص لحفيدتي الغالي ميلا تامر بنا, عقبال 120 من جدك نزار بنا والعائلة, ومن تالا بنا ونزار بنا الصغير. والله ما يحرمني من أحفادي تالا ونزار وميلا. غالي ومغلغل خي نزار ما بنقدر نسجلها حبيب الشعب. انتي احلى تحيه صالح ذباح فرع الناصر الجديد, طاقه احتفالات اجواء اعياد اهل الناصر المنطقه, جاهزين لاقوى كرنفال بهاي السنه مولعه. نعم نعم, عندنا دولاب الحظ كل مشترك بربح قصائم شراء ب 50 100 200 شيكل, كيلو اضلاع الخروف, كيلو مكسرات اكسترا, بيتزا عائليه, جوائز كثير قويه. اهم شيء تعالوا جوعانين, نستناكم مع تذوقات اللحوم المميزه, تعالوا كلوا قد ما بدكم يا جماعه. مطعم زباح كيتشن داخل الفرع, 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل, بتشتري وجبة وبتاخذ الثانية مجانا. لكل محبي البرجر 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع كل شروة ب 200 شيكل يا جماعة. الوجبة تشمل تشيبس وكولا. ست البيت ليش تطبخي, ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري, صالح ذباح فرع الناصر, نستناك. ارفع هلا بلؤي خضيرات اهل جنين الحبايب, احلى ناس احلى عالم. اوكي احنا راح نروح لفاصل اعلاني, من بعد الفاصل مكملين مع صالح ذباح.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط, والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير, أو بشمال قبرص, بعمان, بالعقبة, طابة, دهب, شرم, وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط, والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط, والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

كل تحياتي القلبية أرسلها لكم هذا النهار، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة. تحية لميخائيل طبعا اللي كان يسمعنا، هيك عم نبعث له تحيات لبيكو ليزر، فتحية لك. ولكن كمان ميخائيل بدك تيجي على صالح ذباح. لا هيك لا لا لا هيك صار كثير هيك. إذا صالح

ذباح فرع الناصر جديد يا جماعة، طاقة احتفال أجواء أهل الناصر والمنطقة، ركزوا منيح، جاهزين لأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر جديد، مدخل علوط، سجلوا بالويز. صالح ذباح الناصري بنستناكم مع الويكند الاحتفالي، وركزوا ضخم مميز طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحملات مجنونة. أهم شيء الحملات، مهم جدا تعرفوا حملات مجنونة.

0: إذا حملات مجنونة بكل أقسام وأسعار بتفرح كل بيت وشروي وشروة العيد، اركنوا علينا يا جماعة. ركزوا بالأسعار، سداسية الكوكاكولا أو الزيرو 1.5 لتر 19.90 لل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل الهيل على ذوقك 59.90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو، اسمع اسمع، 14.90. مرحبا، لمين؟
1: ألو.
0: أيوة ألو
1: ألو.
0: أيوة، مين معي؟
1: مرحبا، أبيك بني من مصمص.
0: يا هلا بمصمص، هلا
1: يا عمي. شو هالبرنامج الحلو هذا؟ هاي مقلقل، هاي معجبتي تشلي علي الضباحي
0: غالي ومغلغل.
1: الله يسعدك يا عمي دريب، والله برنامجك بجنن.
0: والله انتو ناس طيبين أهل المثلث، والله انكم ناس طيبين أهل المثلث.
1: انت الغالي وانت الحلو وانت
0: احنا منحبكو، وديروا بالكم حالكم إن شاء الله.
1: تسلام.
0: تعالوا عند الذباح اليوم وبكرة.
1: أنا عندي أحفاد، أنا ما عندي شغل.
0: تعال جيب أحفادك عند صالح ذباح فرع النصر الجديد لأيامي أيمي هون. تعالوا
1: حبيبي إن شاء
0: باي.
1: الله ويكون
0: باي.
2: أي والله يا ولفي وانت المحبوبي، حبك جوات القالب مدفون.
0: 0-64-10-101 5 قصائم بقيمة 150 شيكل لكل قصيمي. نعم، مرحبا، لمين؟ الو، مين معنا؟ الو
3: الو، مرحبا.
0: يا هلا،
3: معك الين من خريطنا.
0: الين، شو اخبارك الين؟
3: الحمد لله تمام.
0: جايين عند الذباح اليوم؟
3: اكيد
0: ان شاء الله بتكونوا مبسوطين.
3: صالح ذباح فرع النار،
0: هذا الحكي الصح. يعطيك العافيه الين.
3: الله
0: باي. مرحبا، لمين؟
4: يعطيك العافيه ابو دم خفيف.
0: هلا بالغلا كله،
4: مبروك مسويته بالخالته.
0: الله يسعده دكتور مراد.
4: نور.
0: كنت مبارح؟
4: عنده
0: القيت عارفة. القيت كلمة، كيف كانت كلمتي؟
4: نار نار.
0: مين معاي؟
4: معك كمال عاصم.
0: يا هلا يا هلا يا هلا بالكفارسي، يا هلا
4: علي الحرافي كائن ما تبتس وحمد على
0: حبيب قلبي. كيف بدنا نقلع معاكم اهل كفر سيف انتم؟ كيف بدنا نقلع معاكم؟ المهم جايين عند الذباح اليوم ولا كيف؟
4: خليك من الذباح تحكي لك قصه على خالك ابو الامين. بدك
0: ابو الامين حبيب قلبي بعدين، الله يهدي بالك. يعطيك العافيه باي. مرحبا، لمين؟
5: بس مع غدر. مرحبا
0: يا هلا، شو الاخبار؟
5: الحمد لله.
0: غالي ومغلغل، تفضل.
5: برنامج برهاية صالح الذباح الناصر.
0: يا سلام عليك، مين معاي؟
5: بندر.
0: يا هلا فيك، أهلا بحيفة كلها.

0: عبير السيتشي عبير السيتشي.
1: او يحرم علي النزلة عدى ابكي ما دامك غايب يا سمر اللون.
0: ارفع. ايوه مرحبا لمين؟
2: ابتهاج سلام مجلك رغم.
0: يا اهلا ابتهاج شو اخباري؟
2: تمام الحمد لله.
0: هلا بالمجدلويات هلا. وين جايين اليوم؟ وين جايين اليوم؟
2: على صالح ذباح نوفا قليل.
0: يا عيني فرع الناصر الجديد مش نوفا قليل. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط. اوكي؟
2: ان شاء الله.
0: حطوا على الويز غاد صالح ذباح الناصري. سلامات. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا.
3: معك ام خالد من المكر.
0: ام خالد من المكر شو اخبارك؟
3: الحمد لله شو اخباركم
0: انتم؟ جايين اليوم وبكره وين؟
3: بس عند الدباح. انا ما خلي هذا الدباح اللي بعد ما رحتش عليه.
0: لازم تروحي عليه وتشوفي غاد راح رايحه تقولي لي دوريد ايش هذا؟ ايش فيه هون؟
3: يعني انت موجود؟
0: ايوه تفضل طبعا موجودين.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا ميت وردي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. نورت نورت. صالح ذباح فرع الناصر الجديد احتفالات اجواء عيد. اهل الناصر والمنطقه جاهزين لاقوى كرنفال بهاي السنه بصالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل عيروت. سجلوا بالويز صالح ذباح الناصر.
4: عاش التفاح عاش
0: عاش عاش عاش. اليوم وبكره احتفالات ضخمه جدا مميزه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. حملات مجنونه اسعار بتفرح كل بيت. شروه العيد اركنوا علينا يا جماعه.

0: إذن طبعا عدد على الخيل طبعا اسمعوا
1: فلسطين الفنان
0: دور الفنجان دور الفنجان
1: أشرف أبو الليل.
0: أهلا أهلا أهلا بالحبايب كلها 064-10-101 صباح الخير لصالح ذباح فرع الناص جديد مبروك الافتتاح أجواء كرنفالات بتجنن سجلوا بالويس صالح ذباح الناصرة كل الحب لكم طبعا عندنا دولاب الحظ وكل مشترك بيربح قصائم شراء بقيمة 50 و100 و200 شيكل كيلو أضلاع الخروف كيلو مكسرات إكسترا بيتزا عائلية جوائز كثير قوية أهم شي تعالوا جوعانين يا جماعة نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة تعالوا كلوا قد ما بدكم يا جماعة بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل بتشتري وجبة بتاخذ الثاني مجانا لكل محبي البرجر 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع كل شرب 200 شيكل

0: اعزم اعزم اعزم يا سلام يا سلام، تحط شي بجيبتك اعزم. اذا صالح ذباح فرع الناصر الجديد، اهل الناصرة والمنطقة جاهزين لاقوى كرنفال هاي السنة، ركز منيح. صالح ذباح الناصر مستناكم مع ويكند احتفالي ضخم ومميز بمناسبة عيد الاضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الاقسام، اسعار بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركنوا علينا. اعزم على الضيفان، اعزم
1: يا ابو العريس، ايوه اعزم على الضيفان.
0: مرحبا لمين؟ الو،
2: مرحبا معكم ميار عمر من دير الاسد.
0: ميار العمر من دير الاسد، شو اخبارك يا ميار؟
2: الحمد لله
0: حبيبي. وين بدنا نيجي يا ميار؟
2: صالح ذباح فرع الناصري
0: الجديد، مبروك لفرع ذباح، صح؟
2: صح.
0: وتحية لدار العمر كلين.
2: تسلم
0: سلم يا حلو، سلم. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر 19.90 فقط، بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو فقط، قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على زوقك 59.90 للكيلو فقط، طحينة الأرز 1 كيلو 14.90، زيت الكبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90 شيكل فقط، 5 كراتين شات 100 شيكل وبس، بتشكيل الطعامات والكثير من الحملات في كل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا. وبدكم فعاليات لأولادكم وكل العيلة جاهزين؟ الجمعة والسبت كرنفال مجاني لكل العيلة، يوم الجمعة لقاء وصورة اليوم يعني، وتحية مع فوزي موزي توتي.

0: كل التحيات القلبية لكم. مرحبا لمين؟ ألو ألو لا مش سامعين هيك، مش سامعين.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: برنامج الحيات
0: برعاية مين؟ صالح الذباح فرع الناصري، كل احترام. اليوم بدنا نوزع عليكم 5 قصائم بقيمة 150 شيكل لكل قصيمي. يا سلام عليك يا ذباح، يا سلام. ارفع اطلع. حيهم حيهم الكل عند الذباح فرع الناصر الجديد. ألف مبروك للذباح، رسم على الوجه اليوم وبكرة، دمى، فعاليات أطفال، أجواء موسيقية حلوة كل اليوم، دولاب الحظ، كل مشترك بربح. قصائم شراء ب 50 و100 و200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية، جوائز كتير قوية. أهم شي تعالوا جوعانين، أوكي؟ تعالوا جوعانين لأنه في ملان تذوقات لحوم مميزة، وكلوا قد ما بدكم قد ما بدكم.

0: مرحبا لمين؟
1: ايه
0: ايوه مين معاي؟
1: إيه معاك ليلى كميل من حيفا.
0: كيفك ليلى؟
1: منيحه الحمد لله.
0: جايين اليوم عند الذباح ان شاء الله فرع الناصري؟
1: ان شاء الله.
0: تعالوا تعالوا بكر ربحتوا 150 شيكل كمان
1: ان شاء الله.
0: بس تعالوا جوعانين بالله عليكم لانه الاكل غاد عدل محبي.
1: اوكي جيب البنات واجي.
0: جيبوا تعالي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا
2: صالح ذباح التوب والباقي فوتو شوب يا معلم.
0: ولعت. مين معاي؟
2: نصيف معك ابو غسان.
0: نصيف نصيف يا غالي يا وينك يا غالي انت وينك؟
2: شو حبيبي يا مغلغل يرضى عليك.
0: اشتقنا لك نصيف اشتقنا لك.
2: حبيبي الله يسعدك نشوفك اليوم.
0: احنا بنحبك ان شاء الله اكيد على التنتين عندك ان شاء الله. ولي حرارة حريقة حريقة. مرحبا لمين؟
3: الو
0: ايوه
3: ابو الليلة نسيت حالك.
0: ولعت. مين معاي؟
3: معاك مفتاح البراد.
0: مفتاح البراد مع خليل. خليل
3: لا اخذوا هاشم أخذوا ابن ابو هاشم.
0: اه هاشم اه يا اخذوا اوكي اوكي
3: اخذوا هاشم ابن ابو هاشم.
0: ايه اه تحيه لهاشم
3: صالح دباح فرع جديد بالناصري.
0: الله يسعدك.
3: تحيه لمحمد العبد الله ولامير ابو محمد.
0: سلم على الشباب كله
3: يا ابو الخير.
0: سلم انا نتكون على لساني. كل التحيات لحمودي العياشي الله يسعد هالروح يا حمودي. كل العيلة على السمع وخاص نص غالية وجواد الله يسعد غالية ويسعد الجواد أحلى عالم وأحلى ناس. وشكرا جزيلا يا جماعة الخير إحنا منحبكم كتير والفرح بهله عامر وإن شاء الله بتظلها بيوتكم عامر يا رب. أوكي مين ربح معانا اليوم من فرع صالح ذباح جديد؟ الكل يجي على فرع صالح ذباح اليوم وبكرة. طبعا الأجواء بتجنن كرنفالية رسم على لويجي دوما فعاليات أطفال أجواء موسيقية حلوة طول اليوم. فوزي موزي توتي راح يكون اليوم فعاليات لأولاد كل العيلة جاهزين يا جماعة.

هل سونيا من نوفا جليل، مبروك سونيا، 150 شيكل. حمودي من دبوري، مبروك حمودي. غازي من كفر مندا، مبروك غازي. أبو أكرم من إبتن، مبروك أبو أكرم. مين؟ راوي من الناصرة، مبروك راوي. حظا أوفى للي ما ربح. الأسماء طبعا راح تكون موجودة عند فرع صالح ذباع غاد.

إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. وطبعا تحيات إلى الزميلة أسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار انتصاف النهار. مني أنا دوريت زرقاوي. عيشوا أجواء الحب والسعادة وهدات البال بس بإذاعة الشمس. تبقى لنا الساعة الأخيرة من هذا اللقاء. هناك راح أربحكم كوكاكولا. كوكاكولا طعم الحياة. نعم راح يكون أجواء بتجنن مع كوكاكولا كمان. أحبكم دائما. دوريت زرقاوي. عيشوا الأجواء مع الشمس. أهلا وسهلا.

إذا لتنويه لتنويه، القصائم يا جماعة بتحصلوا عليها من إذاعة الشمس من الراديو، مش من صالح ذباح فرع الناصري. إذا من هون من إذاعة الشمس رجاء الأسماء اللي ذكرت أسميكو. إذا سونيا من نوفا جليل، حمودي من دبوري، غازي من كفر مندا، أبو أكرم من إبطن، راوي من الناصرة. الجوائز القصائم بتخذوها من هون من إذاعة الشمس، مش من عند صالح ذباح للتنويه يا جماعة، من هون بتخذوها من الراديو. ألف مبروك. طبعا الصبايا بيتصلوا فيكو برتم الموضوع، وانت تخذوهن تقلقوش، اللي ربح راح ياخذ القصيمة تبعته. إذاعة الشمس كل الحب.

0: الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار،
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار،
5: شرواته
7: كملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5 في قسم الخضار. البندورة 2 كيلو 5 شكل، الخيار 2

0: فترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل: جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بـ40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة في الخامسة من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من سطح منزلها في الطابق الثالث في مدينة كفر قاسم، ونقل الطاقم الطبي عن أفراد أسرتها أن الطفلة كانت تلعب في بركة صغيرة على سطح منزلها وسقطت في فناء المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. في الضفة الغربية أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسنة بكسر في اليد جراء اعتداء مستوطنين على منازل في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي وقت سابق من اليوم أحرقت مجموعة من المستوطنين مسجدا ومركبتين وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في قرية جيبيا شمال غرب رام الله. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة اختبرت إيران مرتين وأدركت أنه لا توجد حلول عسكرية للملفات المتعلقة بطهران. وأضاف عرقجي أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الإجراءات العسكرية، معتبرا أن الوضع سيكون مختلفا إذا تم اعتماد المسار الدبلوماسي، وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في المواقف والرسائل المتناقضة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة. من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية شمالي مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأفيد بأن الحادثة قيد الفحص. في واشنطن، لوح الرئيس الأمريكي ترامب إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وزعم ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تخضع لمراقبة دائمة عبر كاميرات تعمل على مدار الساعة، محذرا من أن أي تحرك داخل هذه المنشآت قد يقابل برد عسكري مباشر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الحرب على إيران تؤثر بشكل سلبي على المصالح المشتركة، داعيا إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع مختلف الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. وقال المتحدث إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين، مشيرا إلى التوصل لاتفاقيات مهمة في مجالات تجارية وصناعية بين الجانبين، علما بأن الرئيس ترامب غادر الصين اليوم بعد زيارة استمرت يومين بحث خلالها اتفاقيات اقتصادية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة.

0: تايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

إذن عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة الشمس، وإن شاء الله الشمس تضلها ضاوية عليكم دائما وأبدا. إذن لكم منا أطيب الأمنيات، أيضا تحية لكل العايشين الأجواء الحلوة، وإحنا منعيش الأجواء الحلوة بس معاكم بتعرفوا مش مع حدا تاني، فأهلا وسهلا دائما وأبدا لكم منا، دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية تكون دائما أحلى وأحلى.

هافي مينتي بدنا نروح كيف بلد هيفا اوترا في اوكي بينفع بينفع مش بطال رولا ناجي غلا وحلا وسلت هلا احلى مزج كل التحيات لكم اينما كنتم الان سننطلق الى كوكا كولا طعم

إذا طبعا كوكا كولا كيكا كولا، المهم كوكا كولا طعم الحياة. تطلق شركة كوكا كولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم، وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. نعم نعم، الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران والإقامة وتذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع. ادخلوا إلى الموقع، سجلوا عندكم football.cookandmeal.co.il. نعم نعم.

كيف انتم سامعين. بالاضافه الى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعه بمجموعه الاصدار الخاص لكوكاكولا من خلال المشاركه في فعاليه الراديو. تتضمن المجموعه 8 عبوات كوكاكولا من الاصدار الخاص بكاس العالم داخل علبه مميزه محدوده مع اضاءه، قاعده زجاج اكريليك، حماله مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكاس العالم. تحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين والولايات المتحدة. يعني اليوم رح تربحوا معانا هديتين إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من إذاعة الشمس. ومهم جدا تعرفوا يا جماعة إنه كوكاكولا هي شريكنا الوحيد في ألعاب كأس العالم لكرة القدم. إذا بدكم تربحوا الطيران والحزمة الزوجية التي تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات، للحصول على فرصة الفوز لازم تشاركوا في الفعالية عبر موقع. فوتوا على الموقع، شاركوا بالفعالية واربحوا وروحوا وسافروا، طيروا على أمريكا على حساب كوكاكولا. فوتبول طبعا FOOTBALL.com Cook and Meal، يعني COKEANDMEAL.CO.IL. وإن شاء الله حظكم بكون حلو، لأنه هاي الفعاليات اللي عم بتفوتوا عليها عم تكون تجنن، واللي عم بفوتوا عم بيعملوا الفعالية وبيعيشوا الأجواء الحلوة. واليوم كمان بكون جاوبوا على ألعاب كأس العالم، كل ما جاوبتوا صح قربتوا لتاخذوا اصدار خاص من كوكاكولا مقدم من رائع. فكره الاصدار بجنن بجنن بجنن بجنن. اللي بيحصل على هاي على هذا الاصدار راح يقول لي دوريت شكرا لهذا الاصدار الجميل. عندنا هديتين اصدار خاص من كوكاكولا مقدم.

0: برام بام بام برام بام. الو مرحبا لمين؟
1: الو
0: مرحبا. مرحبا مين معاي؟
1: ايه جمال عياش من طمرات.
0: شو اخبارك حبيبي؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله.
0: الله يسعد هالروح. انت حاضر للاسئله؟ لا تفضل حبيبي.
1: ده اسالك سؤال.
0: ها يا ساتر تفضل.
1: حزوري.
0: يا ساتر شو ايش الحزيره؟
1: شو الحيوان اللي بطلع بطنه من جسمه؟
0: شو الحيوان اللي ايش
1: بطلع بطنه من جسمه؟
0: في هيك حيوان يا جماعه؟ هات نشوف. اذا ما هو الحيوان اللي بطلع بطنه من جسم مش الكنغر؟
1: لا غلط.
0: ايش هو؟
1: نجمة البحر.
0: واو حبيتك يا روحي، شكرا على المعلومة الحلوة. يلا بدي فوتك على قرعة الكوكاكولا. اوكي بحبك. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: شو الاخبار؟
2: ولا تمام
0: الله يسعد هالروح. مين معاي؟
2: حنان بتحكي معك.
0: الله يسعدك. طبعا كوكاكولا طعم الحياة صح؟
2: أكيد.
0: بيصير تأخذ كأس العالم بدون الكوكاكولا؟
2: بنفعش.
0: وفي عندك إصدارين اليوم خاصات من كوكاكولا، مقدمات من مين هذا اللي حدك بيبكي حبيب قلبي؟
2: ابن أختي.
0: يا حبيب قلبي يا روحي. أوكي بدي أسألك سؤال على السريع، لأنه ممكن أنت تربح الإصدار الخاص من كوكاكولا، بينفع ولا لا؟
2: بينفع.
0: أين أقيم كأس العالم في 2018؟ أقيم في كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا.
2: بال2018؟
0: نعم. أين أقيم أي منتخب فاز بكأس العالم بال2018؟ متأسف، أي منتخب فاز بكأس العالم بال2018؟ هل كرواتيا؟
2: لا.
0: مين؟
2: بروسيا.
0: لا كمان مرة، أي منتخب فاز بكأس العالم بال2018؟ كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا. 2018 مين فاز بكأس العالم؟ فرنسا. ومن غيرها يعني. بكل أحوال أنا بدي أفوتك على الإصدار، وطبعا كوكاكولا طعم الحياة. أوكي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: تزود يا غالي يعطيك عافية.
0: يا غالي يا مغلغل.
1: محمد حبيب الله معك.
0: محمد كيفك محمد؟
1: الحمد لله بشتاقلك. شو أخبارك؟
0: إذا كوكاكولا تصدر طبعا إصدار مميز لكأس العالم. صحيح. هل بتقدر بدون كوكاكولا بكأس العالم؟
1: لا بالضبط.
0: مش معقول طبعا. للحصول على فرصة الفوز أيضا بالحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، عارف شو بدك تعمل؟
1: أفوت على الموقع
0: الموقع football.cookandmeal.co.il في فعالية غاد شاركوا فيها وادخلوا على القرعة. أوكي؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله حظك حلو. حاضر الأسئلة؟
1: يلا
0: أسئلة خفيفة الدم يعني، وإن شاء الله حظك بكون حلو. من فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في 2022؟ من فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في 2022؟ هل هو ليونيل ميسي، إمبابي، مودريتش، وأم جريزمان؟
1: لا مودريتش لا، بس ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي ومن غيره بطل العالم. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟ يا هلا مين معنا؟
2: وسيم.
0: وسيم شو أخبارك وسيم؟
2: الحمد لله.
0: حبيبي وسيم شاركت بالفعالية بالموقع الموقع كوكاكولا
2: اليوم الصبح؟ جاهز.
0: ممتاز، يعني فتت على الموقع؟
2: أكيد.
0: فوتبول أند طبعا دوت كوك أند ميل دوت سي أو دوت أي إل. شاركوا بالفعالية واربحوا طبعا، فوتوا على قرعة الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات في أمريكا. شو بدك أحلى من هيك؟
2: أحلى إشي.
0: يلا إن شاء الله تزبط، الكل يفوت ويشارك. كم هدفا سجل إمبابي في كأس العالم في 2022؟
2: يا 8 9.
0: 8 أنت قدع. 8 غالية مغلغل. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
3: مع زاهر أبو رعد من إشبعمل.
0: زاهر أبو رعد شو أخبارك؟
3: سيدر.
0: بدك تسافر على أمريكا إن شاء الله حساب كوكاكولا؟ يلا فوت على الموقع football.cookandmeal.coil وشارك بالفعالية
3: إن شاء الله.
0: حاضر بالسؤال عشان تربح كمان هدية خاصة من كوكاكولا مقدمة من الراديو.
3: يلا عاد نشوف.
0: أين أقيم كأس العالم في 2022؟
3: في قطر.
0: في قطر. الله الله الله الله الله. شكرا أيها الغالي ويعطيك ألف عافية. شكرا لاتصالك. الاتصالات كثيرة، لكن قبل كل شيء راح نروح لفاصل إعلاني ومكملين مع كوكاكولا طعم الحياة.
4: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم ب74.90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار،
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
5: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب99 شيكل و90. لورا بريزي 600 جرام ب5 شيكل و90. خل طعام الثلاثي ب5 شيكل و90. معكرونة أوسن 500 جرام ب5 شيكل و90. كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب5 شيكل و90. شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب5 شيكل و90. وكلور سان 4 لتر ب5 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإمارات.

0: الانترنت.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز من زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
8: إذن تطلق كوكاكولا إصداراً مميزاً لكأس العالم لكرة القدم، تمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع. ركزوا بالموقع وادخلوا على الموقع وشاركوا بالفعالية وسافروا إلى أمريكا للمشاركة أيضا في اثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. football.cocanmeal.co.il. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكا كولا من خلال المشاركة في فعاليتنا هون في الراديو. جابوا على الأسئلة صح عن كأس العالم وادخلوا على قرعة الهدايا التي سنصدرها بشكل خاص من كوكا كولا مقدمة من الراديو. تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة محدودة مع إضاءة قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. مرحبا لمين؟
9: ألو مرحبا.
8: يا هلا.
9: معك أمني من الناصرة.
8: أمني شو أخبارك يا أمني؟
9: الحمد لله.
8: اليوم في عنا هديتين من كوكاكولا كمان، ممكن تأخذي واحدة من الراديو.
9: أوكي.
8: وأيضا فتي على الموقع ولا بعدك؟
9: إن شاء الله اليوم دفوت.
8: فوتوا لأنه ممكن يتسافروا على أمريكا حساب كوكاكولا. بل شو بدك أحلى من هيك؟
9: شايف إيش أحلى منها؟ طفراك تيجي ببلاش.
8: إلا وتفوتي تحضر أحلى لعبتين هناك في أمريكا. أوكي.
9: أوكي.
8: يلا جاوبيني صح عشان تربحي كمان الهدية من الراديو كوكاكولا.
9: إن شاء الله.
8: من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ بيلي، رونالدو البرازيلي، كلوزي، ليونيل ميسي.
9: بيلي.
8: والجواب غلط. في عندي كمان احتمال، رونالدو البرازيلي، كلوزي، ليونيل ميسي. هداف التاريخي لكأس العالم
9: ميسي.
8: غلط. إذن هو كلوزي. أوكي
9: أوكي.
8: يلا ولا إشي. يلا جوزك بدل غلط، الله يسامحه، ولا إشي مش مشكلة. مرحبا لمين؟ ألو
10: مرحبا.
8: يا هلا مين معنا؟
10: سلام.
8: مين؟
10: سلامة.
8: يا هلا، كيفك يا سلامة؟
10: الحمد لله.
8: فتت على الموقع يا سلامة؟
10: والله مش عارف اسمع من هون واحفظ من هون، مش
8: لا. سجل وراي، معك قلم؟
10: لا والله.
8: طيب سجل. لا ما بدنا نقول لك. اسمع، فوتبول بتحط بالانجليزي اف دبل او تي بي العصالة فوق او اي متاسف اي دبل ال كمان مره فوتبول يعني اف دبل او تي اوكي اس بعدين بتحط دوت يعني نقطه بتحط كوك يعني كوكا كولا سي او كي اي اي ان دي نعم كوك اند ميل سي او كي اي اي ان دي ام اي اي ال بعدين بتحط دوت يعني نقطه بعدين بتحط سي او بعدين بتحط اي ال مفهوم؟
10: مفهوم.
8: انا مش فاهم. لا انا فاهم. اسا بالاضافه الى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعه الاصدار الخاص من كوكاكولا بالراديو اذا جاوبت صح السؤال. بينفع؟ اسمع، كم هدف سجل كلوزي في تاريخ كأس العالم؟ هو هداف كأس العالم. 14 15 16 17 كم هدف حط؟ 16. وانت السادس. اوكي باي. مرحبا.
0: الو.
8: ايوه مين معي؟
0: يوسف قطيب من دحمه.
8: يوسف شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
8: انت مبسوط؟ حبيبي يوسف. يوسف
0: نعم.
8: في هدية إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من الراديو، ممكن تربحها اليوم إذا جواب صح السؤال. أوكي؟ دخلت على الموقع ولا بعدك؟
0: يا
8: زلمة فوتوا على الموقع، بقول لك بدنا نسفركم على أمريكا. فوتبول نقطة كوك أند ميل نقطة سي أو نقطة إي إل. أوكي؟ يلا السؤال. أي منتخب خسر نهائي كأس العالم في 22؟ أي منتخب خسر نهائي كأس العالم 2022؟ كرواتيا، فرنسا، المغرب، هولندا. مين اللي خسر؟ غلط، فرنسا. مش متبع كاين أو كاين نايم باللعبة. فرنسا. مرحبا لمين؟
11: هلا مرحبا أستاذ دريد.
8: هلا بالغالي، شو أخبارك؟
11: الحمد لله رب العالمين. يوسف محمد من الخاصة.
8: يوسف شو أخبارك؟ طمنا عنك.
11: الحمد لله. كوكاكولا طعم الحياة والسعادة.
8: نعم، دخلت على الموقع لكوكاكولا، شاركت بالفعالية.
11: طبعا طبعا يا أستاذ دري
8: حبيبي. طبعا. نعم نعم. كيف فتت على الموقع؟
11: football.com
8: تعرف انت زي بيحكوا انجليزي، تعرف يعني سي او كي. ايش في ايش في عم تتهجى؟ كم حرف عمي يوسف؟ مالك عمي يوسف؟ اصحى صحصح معاي. على كل حال، حاضر للاسئله؟
11: جاهز طبعا.
8: من هو اول منتخب عربي وصل الى نصف نهائي كاس العالم؟ هل هم السعوديه؟ المغرب. كل احترام لك، كل احترام. المغرب. مرحبا لمين؟
12: الو مرحبا.
8: هلا،
12: شو اخبارك عمي
8: دوريد؟ انا اخباري منيح. على مين تمنيح؟
12: احكي معك علاء ابو عماد.
8: مين؟
12: علاء ابو عماد.
8: علاء شو اخبارك علاء؟
12: الحمد لله. اخبارك انت يا زلوينك يا عمي؟
8: طمنا عنك عمي علاء، طمنا عنك.
12: والله هي انا.
8: ماشي الدنيا. ماشي الامور معك علاء؟
12: ماشي.
8: طيب فتت على الموقع ولا بعدك؟ موقع الكوكاكولا. اسمع، إذا معك ألم سجل وراي، بتفوت على موقع اسمه فوتبول.
12: طبعا
8: فوتبول بالإنجليزي FOOTBAL. كمان مرة. أيوة. فوتبول FOOTBALL. متأسف. أوكي، هاي فوتبول. بتحط نقطة بعدين بتحط هيك كوك أند ميل COOKEAND.
12: طب خلص ربحني يا زلمه. يا رجل يا رب، انا بعت التليفون، انا على التليفون بعرف هاي الاشياء. هذا الصوره وعلي مدور على الدفعات.
8: بشرفك كأنك مش متعلم انجليزي، بالله عليك بتعلم ولا
12: حبي
8: يا زلمه؟ شو مش عارف تقول كوك اند ميل؟ انا والله
12: دريت الهوي.
8: طيب طيب اوكي. هفا هفا العادي. هفا اوكي. هفا هفا.
12: انا معلم عربي.
8: انا معلم عربي. الهفا هو يعني خالص، يعني ما فيش لا لا خالص. مهفي يعني، مهفي يعني خالص.
12: أوكي.
8: لا هاي بعرفهاش، بتبقى تقول لي عليها. اوكي باي ابو العماد. باي يا غالي. باي. مرحبا لمين؟
13: مرحبا.
8: هلا،
13: احكي معك وسيم. مش فاهم
8: وسيم، شو اخبارك حبيبي؟
13: تمام. شو اخبارك انت؟
8: الله يخلينا اياك. بدك تسافر امريكا على كاس العالم؟
13: بدي اسافر. كنت مره بدي اروح.
8: فتت في الموقع؟ فتت ولا بعدك؟
13: يا انت دخلت المكالمه معك وقفت.
8: انت فهمت الموقع كيف تفوت عليه؟ اوكي.
13: طبعا طبعا،
8: فيش مشكله بالموقع كيف تفوت عليه. فوتبول دوت كوك اند ميل دوت سي او دوت اي ال. اوكي
13: دوت اي ال. ايوه
8: اوكي. هسه ممكن نربحها كمان هديه اصدار خاص من كوكاكولا مقدم الراديو، بس جاوب صح على السؤال. بينفع ولا لا؟
13: بينفع ان شاء الله.
8: يلا، السؤال بيقول من فاز بكأس العالم في
13: 2010؟ 2010
8: هولندا، اسبانيا، المانيا، الارجنتين.
13: المانيا.
8: غلط. من فاز بكأس العالم بال2010؟ هولندا، اسبانيا، المانيا، الارجنتين.
13: اسبانيا.
8: هذا هو الجواب الصحيح. الإسبان حدا بيقدر لهم.

كملين مع الاتصالات، ولكن الآن معنا النوس يا قلبه، بهديكوا إياها وبتمنى لكم الصحة والعافية وهدات البال مع أحلى أغنيات نانسي عجرم.

0: So why were you singing?
1: 你怎么可以这么漂亮的女孩子？
2: عدنا إليكم والعود أحمد، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مباشرة مكملين معاكم، خليكم معنا.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: دخولية بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية، نعم رحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات الدور المجموعات. وللحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر موقع، اكتبوا عنكم الموقع عشان تشاركوا بالفعالية football.cookandmeal.co.il. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة للإصدار الخاص لكوكاكولا من خلال المشاركة في فعالية الراديو. تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة مع إضاءة، قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: خليل.
0: خليل كيفك؟
1: الحمد لله.
0: حبيبي يا خليل، أنت منيح؟
1: آه.
0: شاركت بالفعالية بالموقع ولا بعدك؟
1: لسه.
0: يلا فوت وشارك، أوكي؟
1: أوكي.
0: إن شاء الله. حاضر للسؤال؟
1: جاهز.
0: عشان تربح إصدار خاص من كوكاكولا مقدم من الراديو، طيب؟
1: طيب.
0: السؤال كالتالي بقول، بسم الله. كأس العالم سنة 1946 لم يقم بسبب، ليش ما قمش كأس العالم في 46؟ أعطيك احتمالات؟ الحرب العالمية الثانية وآثارها، عدم وجود ملاعب، جيم انسحاب البرازيل، دال تغيير نظام البطولة. ليش ما كانش كأس العالم في 46؟
1: تغيير نظام البطولة؟
0: لا، الحرب العالمية الثانية وآثارها، عشان هيك ما صارش كأس العالم. أوكي؟ يلا إن شاء الله خير. 0-64-10-101. إسا كمان كأس العالم في سنة 1942 لم يقم أيضا بسبب الحرب العالمية الثانية. أوكي حاضرين؟ المباراة الشهيرة اسمها ماركانازو كانت بين من ومن؟ المباراة الشهيرة اللي اسمها ماركانازو كانت بين من ومن؟ ماركانازو. اليوم بدي اربحكم هديات تنتين، اصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من الراديو، ومهم جدا الدخول الى الموقع، موقع football.cookandmeal.co.il، وشاركوا بالفعالية واربحوا هناك حزمة زوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دوري المجموعات. بالنجاح.

0: هيوفا جابت لنا اغنيتها الحلوه بدنا الروق، واحنا كلياتنا بدنا الروق كمان لانه هيفا
1: لا
0: اي هو رايها
1: بدنا
0: هي.
1: نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق، انا مش عم جرب اطلع

0: بدنا الروق، بدنا الروق يا جماعة. وتحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة دائما مع إذاعة الشمس، ومين غيرها طبعا إذاعتنا الحلوة. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم، وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. نعم، الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر موقع فوتبول نقطة كوك أند ميل نقطة سي أو نقطة إيل. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: شو أخبارك يا مصطفى؟
0: هلا عمر ياض، شو أخبارك؟
1: طمنا عنك.
0: أنا تمام، لمين أنتو تمام؟
1: تحياتي والله. إيه الكوكا كولا طيبة بعد أكلة النخية؟
0: بعدك بدها كوكا كولا، بس لسه هامش الكوكا كولا.
1: إيه كوكا كولا بعد أكلة النخية مع راس بليفلي يكبر بليفلي بجنة. دورين بدي أطلب فرص بس من أهل المشهد حبايبي والغوالي العزيمة. خلوها على السبعة بلاش على الستة، يعني المشهد على السبعة العزاين بلشوا على السبعة بلاش على الستة. قليل عليكم ما نشتغل ونروح نشغل. الشغلة الثانية بدنا نبارك لأيمن بعرسه، بكرة عرس أيمن أبو اسماعيل صاحبنا وحبيبنا، عرسه هذا صبر ونان سمان. وتحياتي لأول شغل حبيبي سمان نزي الغالي على قلبي بمناسبة اثنين نزهة عنده بالتعليم السواقة حبيبي. والله
0: خلي راجل الشمس
1: وخلي
0: بريد فوق راسه.
1: والمفتاح يا
0: دريد، المفتاح يا دريد، المفتاح باي. إذا تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة محدودة مع إضاءة قاعدة زجاج أكريليك حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. تحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتجات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة. إذا الظاهر. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
2: شو أخبارك
0: حبيبي؟ مين معاي؟
2: معاك يوسف حابب أشترك وأغلب.
0: هلا بيوسف. بدك تسافر على أمريكا إن شاء الله على الكأس العالم؟
2: حابب.
0: إذا فتت على الموقع ولا بعدك؟
2: يا فوت
0: فوتبول. نعم، فوتبول دوت كوك اند ميل. اوكي
2: كوك اند ميل، ولا يهمك.
0: ان شاء الله حظك بكون حلو.
2: اسالني سؤال.
0: سؤال طبعا. اين اقيم كاس العالم في 59؟ اين اقيم كاس العالم في سنه 1950؟ البرازيل، الاورغواي، ايطاليا، فرنسا. اين اقيم؟
2: البرازيل.
0: انت قصدك
2: البرازيل. البرازيل. طبعا انت فول تربح.
0: حبيب قلبي ان شاء الله تربح معي اليوم يا قلبي.
2: انت اذا بتربحنا نصير ترند. انت برقدات امام ذا ترند، تصير ترند اكثر.
0: يا روحي يا روحي، الله يسعد هالروح، خلي لي اياك يا غالي. سلم سلم. نهارك فلو ياسمين وعنبر يا غالي يا مغلغل.

سافيمينتي. اوكي احنا طبعا مكملين، تحيات خاصه جدا للجميع. 0-64-10-101 كل الحب لكم اينما كنتم. سؤال: من فاز بكأس العالم سنة 1954؟ من فاز بكأس العالم سنة 1954؟ المجر، ألمانيا الغربية، البرازيل، الأورغواي. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم، تمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. بزمي إذن طبعا الاتصالات كثيرة، ونتمنى إن شاء الله الخير لكل محبينا في كل مكان، ويا رب إن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى بكثير من هالأيام، لأنه كانت أيام صعبة علينا وبالذات في فترة الحرب. عيشوا الأجواء الحلوة مع الشمس واربحوا معانا دائماً.

0: الاتصالات كثيرة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: إيليا من الناصرة.
0: إيليا شو أخبارك؟
1: أنا الحمد لله تمام، أخبارك؟
0: الله يهدي بالك يا إيليا. بدنا نأخذ الحزمة الزوجية طبعا، تذكرة الطيران لأمريكا على كأس العالم، شو رأيك؟
1: يلا إن شاء الله.
0: طبعا شركة كوكا كولا تصدر طبعا إصدار مميز لكأس العالم، ولكن خلينا نفوت على الموقع football.cookandmeal.co.il وشارك بالمفعلية. أوكي؟
1: كوك أند ميل.
0: نعم، إذا كمان مرة الموقع هو فوتبول بالأول، بتحط FOOTBALL فوتبول بالإنجليزي، بعدين بتحط نقطة كوك أند ميل. يس.
1: أوكي.
0: هي انت بس تحط فوتبول وتحط نقطة، كله بيجي الموقع دغري. اوكي
1: خلص تمام.
0: وممكن هذا يربحك انك تسافر على على حساب كوكاكولا على امريكا
1: ان شاء الله، تطلع على الارجنتين والاردن.
0: يا الله، كم كان عمر بيليه تقريبا عندما فاز بكأس العالم بال 58؟ قد ايه كان عمره؟
1: 58.
0: نعم، في 1958 قد ايش كان عمر بيليه تقريبا عندما فاز بكأس العالم؟ اعطيك احتمالات. 16 سنة، 17 سنة، 19 سنة، 21 سنة.
1: 16 سنة،
0: 17 سنة، 19 سنة، 21 سنة.
1: 16 سنة.
0: قديش؟
1: 16.
0: زيد زيد كمان سنة كنت
1: 17.
0: نعم، هو يعني انت عشان قربت فراح اعطيك العلامات. اذا 17 سنة كان اصغر لاعب في العالم اللي بيحصل على كأس العالم، تخيل
1: 17 سنة.
0: طبعا بيليه معروف عنه ساحر كان، ويعني معجزة وأسطورة كرة القدم.
1: أكيد.
0: أوكي، إحنا بدنا نتشكرك وإن شاء الله يكون لك حظ وتربح إصدار خاص من كوكاكولا من الراديو. أوكي
1: إن شاء الله.
0: مرحبا لمين؟
2: سعيد عبدو.
0: سعيد، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: فتت على الموقع وشاركت بالفعالية من كوكاكولا؟
2: فتت.
0: يلا ممتاز، إسا بدك تربح الإصدار الخاص من كوكاكولا، مزبوط؟
2: مظبوط.
0: يلا جاوب صح السؤال. حاضر؟
2: حاضر.
0: من فاز بكأس العالم بال 66؟
2: في احتمالات؟
0: نعم، انجلترا، المانيا الغربية، البرازيل، الارجنتين. بال 66
2: المانيا.
0: مين؟
2: المانيا.
0: صح جدع، المانيا الغربية، كل احترام لك. مرحبا لمين؟
3: نادين.
0: مين؟
3: نادين.
0: جاهزين؟
3: طبعا.
0: بدنا نروح على امريكا ان شاء الله، نحضر الالعاب، شو رايك؟
3: ان شاء الله.
0: فوتوا على الموقع عشان تروحوا وتربحوا
3: كمان شوي ان شاء الله.
0: فوتوا football.cookandmeal.co.il. اوكي
3: ان شاء الله.
0: حاضر السؤال؟
3: طبعا.
0: يلا يا رب. من فاز بكأس العالم سنة 1970؟
3: احتمالات.
0: الاحتمالات: ايطاليا، البرازيل، المانيا، انجلترا. شو رأيك يا هانس؟
3: 70.
0: الله يعافيك. إيش كمان مرة بسنة 1970 من فاز بكأس العالم؟ هل هي إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، إنجلترا؟
3: إنجلترا.
0: غلط غلط، يعطيك كمان احتمال.

0: طيب
1: من فاز بكأس العالم في في سنة 70؟ إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، إنجلترا.
0: البرازيل.
1: البرازيل الجواب صحيح. شكرا جزيلا عزيزي. آخر اتصال، مرحبا لمين؟ ألو.
0: ألو.
1: مين معاي؟
0: جمال من الشمال.
1: جمال شو أخبارك؟
0: تمام شو أخبارك؟
1: حبيبي جماله.
0: تفضل.
1: سؤالي لك.
0: أيوة.
1: هات أعطيك سؤالي هوين، أنا بدي عشانك آخر. أين أقيم كأس العالم ب 82؟ أين أقيم كأس العالم ب 82؟ إسبانيا، إيطاليا، المكسيك، فرنسا.
0: إسبانيا، إيطاليا، المكسيك، فرنسا.
1: نعم، أين أقيم كأس العالم 82؟
0: المكسيك.
1: غلط. الجواب الصحيح إسبانيا.

إذا أعزائي بتقدروا تقولوا وصلنا إلى النهاية، وإن شاء الله يكون دائما لكم حظ معنا وتربحوا وتمسكوا خطوط معنا كمان. لكم منا أطيب أمنيات.

طيب مين ربح من كوكاكولا الإصدارات هدايا؟ طبعا هي إصدار خاص من كوكاكولا مقدم من الراديو. الاسم الأول حنان كرماوي من كفر قرع، نتمنى أنه أرينا الاسم صح. السؤال الاسم الثاني وسيم من شفامر، مبروك لوسيم من شفامر. إذن حظا أوفل للي ما ربح، وطبعا رح يتواصلوا الصبايا معاكو لتحصلوا على الإصدارات الخاصة من كوكاكولا مقدمة من الراديو، لكم من أطيب الأمنيات.

إذن طبعا شكر كبير أيضا لشركة كوكاكولا اللي أعطتنا هاي الرعاية، والتي تصدر طبعا إصدار مميز لكأس العالم لكرة القدم، وتمنحنا فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لاثنين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز فوتوا شاركوا بالفعالية بالموقع football.cookandmeal.co.il. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة لإصدار خاص لكوكاكولا من خلال مشاركة في الراديو. إذن شكر من الأعماق إلى الغالي إيهاب عويس، لك من أطيب الأمنيات، وطبعا تحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، تحية إلى زميل هانس شقور سيكون معكم بعد أخبار الواحدة من هذا النهار مع زميلة أسيل كبهة. مني أنا دوريز القاوي، أحبكم لو تعلمون كم، أتمنى لكم قضاء أحلى لقاط برفقتنا، وما بدنا نقول غير إن شاء الله الله يهدي البال وتكون الأيام الجاي أحلى بكثير من هاي الأيام. أحبكم دائما، دوريز القاوي، إلى اللقاء.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا
1: وب
0: احلى شروي زبطنا شروة عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء
4: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره بيتك نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين حمله تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز ال 50% لا تفوت الفرصه الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه

0: متر ب 27 شيكل و90، روزليا سمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة في الخامسة من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من سطح منزلها في الطابق الثالث في مدينة كفر قاسم، ونقل الطاقم الطبي عن أفراد أسرتها أن الطفلة كانت تلعب في بركة صغيرة على سطح منزلها وسقطت في فناء المنزل، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج. إلى لبنان، قال الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه بدأ هجوماً يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن وطريق العباسية في قضاء صور جنوب البلاد. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية من دون تسجيل إصابات. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن السفن التابعة للدول الصديقة مطالبة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية لتجنب أي عراقيل وضمان عبور آمن عبر مضيق هرمز. وأضاف عرقجي أن عددا كبيرا من السفن تمكن خلال الأيام الماضية من عبور المضيق بمساعدة القوات البحرية الإيرانية، مؤكدا أن طهران ستواصل هذا المسار. وقال عرقجي إن الولايات المتحدة اختبرت إيران مرتين وأدركت أنه لا توجد حلول عسكرية للملفات المتعلقة بطهران. وأضاف وزير الخارجية الإيرانية أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الإجراءات العسكرية، معتبرا أن الوضع سيكون مختلفا إذا تم اعتماد المسار الدبلوماسي. وأشار عرقجي إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في المواقف والرسائل المتناقضة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة. في واشنطن، لوح الرئيس الأمريكي ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وزعم ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تخضع لمراقبة دائمة عبر كاميرات تعمل على مدار الساعة، محذرا من أن أي تحرك داخل هذه المنشآت قد يقابل برد عسكري مباشر. في ملف الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسنة بكسر في اليد جراء اعتداء مستوطنين على منازل في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي وقت سابق من اليوم، أحرقت مجموعة من المستوطنين مسجدا ومركبتين وخطت شعارات عنصرية على الجدران في قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أطيب التحيات. اعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محاور برنامجنا لليوم؟ على وقع السجاد الأحمر في بكين لم تكن الموسيقى وحدها تعزف، بل إنذارات الاقتصاد والجغرافيا السياسية أيضا، بين تحذيرات شي جين بينغ بشأن تايوان وحروب الرقائق والذكاء الاصطناعي. يصل ترامب إلى الصين، فهل نحن أمام قمة تصنع التهدئة أم أمام ابتسامات دبلوماسية تخفي أكبر مواجهة اقتصادية وجيوسياسية؟ رح نتحدث عن القمة وأبعدها. في خطوة هزت قلب المنظومة المالية في إسرائيل، أعلنت سلطة المنافسة عن البنوك الكبرى مجموعة هيمنة. لكن خلف العنوان الدرامي يبرز السؤال الأعمق، هل نحن أمام بداية تفكيك احتكار مالي لطالما أثقل جيوب المواطنين، أم مجرد خطوة تنظيمية محدودة في اقتصاد ما زالت القوة فيه تتكدس بيد القلة؟ رح نتحدث بهذا الشأن.

في وقت يرزح فيه المواطن تحت القروض، الفوائد المرتفعة وغلاء المعيشة، تدرس وزارة المالية إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع سن التقاعد إلى 70. وبينما يرهن البعض منازلهم لمواصلة الحياة، يبرز السؤال القاسي: هل تنقذ الدولة اقتصادها أم ترهق مواطنيها حتى الانكسار؟ رح نناقش هذا الموضوع. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. بالمناسبة تطبيق الشمس في حلة جديدة، فالرجاء تعديل نسخة التطبيق للاستمتاع بخصائص التطبيق الجديد. هدفنا نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا زميل الخلي حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل أبي عويس، وأنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف في يوم الاستثمار الأخير من هذا الأسبوع. سبعة وسبعون يوما منذ اندلاع الأزمة الحرب، والاقتصاد العالمي بيتحرك على وقع التوتر والترقب. الأسواق العالمية بدت عصبية ومتقلبة، النفط بواصل التحليق تحت مخاوف الإمدادات، الذهب يبدو كملاذ قلق بينما تتقلب شهيد المخاطرة وسط الضبابية الجيوسياسية. وفي قلب المشهد يصل ترامب إلى بكين محاطا بملفات ثقيلة، الحرب التجارية إلى الرقائق والذكاء الاصطناعي وصولا إلى الطاقة وتايوان. بالتزامن كشفت البيانات الأمريكية عن تضخم أعلى من المتوقع وديون تخطت 39 تريليون دولار ديون أمريكا، ما أعاد خلط حسابات الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي وقلص رهانات خفض الفائدة. في المقابل فاجأت الصين العالم بامتلاكها أكبر مخزون نفط استراتيجي وتجاري للطوارئ في العالم، ما يسمى النفط اللي فوق الأرض ومش ببطن الأرض، والذي يقدر بنحو 1.4 مليار برميل، متجاوزة بذلك المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة واليابان. أما في إسرائيل، ضعف الدولار أمام الشيكل بواصل الضغط على قطاع الهايتك، محرك النمو الأهم للاقتصاد الإسرائيلي ومحرك الصادرات الأهم، وسط عودة التسريحات لبعض الشركات وتفاقم أزمة الخريجين الجدد. وبين الأسواق والبنوك المركزية والسياسي بتتزايد الرهانات على خفض لسعر الفائدة، لطالما بنك إسرائيل مش حابب يتدخل بسعر صرف الشيكل، سعر صرف الدولار أمام الشيكل، فبتتزايد الرهانات على خفض قريب لسعر الفائدة. والمالية بالمقابل بتدرس خطوات جديدة تضيق الخناق على جيوب المواطنين لهيك هيك منهكة. بنظرة على النفط، وسط عدم اليقين سعر برميل النفط ما زال يحلق ويتراوح عند 107 دولار للبرميل. بنظرة على مؤشرات الأسهم، مؤشر S&P 500 تراجع عقب بيانات التضخم في أمريكا، لكنه عاد إلى تحقيق مكاسب ظهر تيمنا بزيارة ترامب إلى الصين، وتقدم بمجمل أسبوعي بمعدل 1.9%. مؤشر ناسداك حقق تقدم أسبوعي ملموس بمعدل 2.16%. مؤشر داو جونز الصناعي تقدم بمعدل أسبوعي 1%. الذهب يبدو قلقا بين مخاوف التصعيد واحتمالية التسوية. سعر الذهب يتأرجح اليوم عند 4575 دولار للأونصة. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين عاد لنوع من التقدم، سعره بيتراوح عند مستوى 80500 دولار. مؤشرات تل أبيب تأرجحت ولكنها حققت مكاسب، لم تحقق مكاسب المجمل الأسبوعي. تل أبيب 125 بالمحصلة تراجع بمعدل 19%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 10%.
أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدما ومتقدما للغاية. دولار للشيكل اليوم 2.90، يورو للشيكل 3.39، باوند للشيكل 3.89 أجورة. يعني كمان الباوند متأثر ومتأثر كتير، كنا نتعود الباوند دايما فوق 5 شيكل 4.80 50، ولكن اليوم ما دون 4 شيكل ما دون 3.90. نرجع ومنذكر الجميع أن الحذر واجب في كل تداول أو خطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكم معنا.

إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك بدك تسافر وتغير جو الطيارة

0: عيدي وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
1: لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: بنك أبو عليم. الشمس دائماً

0: على وقع التحذيرات بشأن تايوان، يصل ترامب إلى بكين والعالم يترقب مصير الطاقة والتجارة والرقائق. من هرمز إلى الذكاء الاصطناعي، تبدو القمة كأنها مواجهة صامتة على قيادة الاقتصاد العالمي. فهل نحن أمام تهدئة تاريخية أم إعادة رسم قاسية لموازين القوة؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعده نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أول زيارة رئاسية أمريكية للصين منذ قرابة 9 سنوات، وتحديداً منذ زيارته الأولى عام 2017. لكن الرجل الذي يصل الآن إلى العاصمة الصينية ليس الرجل ذاته الذي وصل قبل 9 سنوات. الزيارة تجري في لحظة بالغة الحساسية، وقف إطلاق نار هش مع إيران وإغلاق مزدوج لمضيق هرمز يرفع أسعار الطاقة ويثقل كاهل الاقتصاد العالمي. ترامب يأتي إلى بكين وهو يحمل معه ملف إيران قبل كل شيء، يريد من الصين دعماً لمساعيه في انتزاع اتفاق مقبول من طهران ينهي الصراع ويعيد فتح هرمز. لكن بكين تقرأ المشهد بعيون مختلفة تماماً. يرى خبراء أن حرب إيران منحت الصين نفوذاً أكبر في التعامل مع ترامب، إذ حولت واشنطن مواردها نحو الشرق الأوسط بعيداً عن كوريا الجنوبية واليابان، مما قد يستثمر في أي مواجهة مستقبلية حول تايوان. شي جين بينغ يستقبل ترامب وهو واثق من موقعه، ويسعى لتقديم بكين أمام العالم كبديل لواشنطن المتقلبة. وقد حرص على إبراز ذلك بوضوح. الصين تعتبر قدوم ترامب إلى بكين اعترافاً ضمنياً بمكانة الصين المعززة على الساحة الدولية ونجاحاً في الصمود أمام ضغوط الإدارة الأمريكية. على الطاولة ملفات شائكة: التجارة والذكاء الاصطناعي وضوابط

0: بعد سنوات من الجدل حول أرباح البنوك في إسرائيل وارتفاع الفوائد، تدخلت سلطة المنافسة أخيراً وأعلنت عن البنوك الكبرى، خمسة البنوك الكبرى، مجموعة تركيز، كفوتسا تريكوز أو مجموعة هيمنة كما يسمى. لكن هل تهتز المنظومة المصرفية فعلاً أم أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يدور داخل دائرة قوة مالية يصعب كسرها؟ سلامات للخبير الاقتصادي سيدي فاطمة غنايم، رئيس الطاقم في سلطة التنافس.
1: أهلا وسهلا.
0: هلا بيك، يعطيك ألف عافية. سيدي فاطمة، ماذا يعني عمليا إعلان الخمس البنوك الكبرى، مجموعة هيمنة أو كفوتسا تريكوز، وشو الأدوات الحقيقية اللي بتملكها سلطة المنافسة بعد هذا القرار؟
1: أول إشي، مجموعة هيمنة أو مجموعة تركز هي عمليا لما السوق اللي بيكون فيه مجموعة شركات قليلة اللي هن بيسيطروا مع بعض على أكثر من 50% من السوق، وما بتنافسوا بيناتهم، أو المنافسة بيناتهم هي قليلة. إذا نروح على السوق المصرفية، إحنا عم نحكي عن خمس المجموعات الكبرى اللي المفروض على المنافسة على عنهم كمجموعة تركز. نعم. هن بيسيطروا على أكثر من 98% من السوق، يعني بكلمات أخرى هن كل السوق.
0: وهذا مش بالضرورة نتيجة تنسيق بينات يعني، أو يعني تنسيق احتكاري.
1: هو مش تنسيق احتكاري، بس حسب القانون أو من ناحية اقتصادية ممكن يكون في سببين، واحد منهم هو التنسيق بيناتهم، بس برضو ممكن يكون إنه في خلل تنافسي موجود بالسوق اللي هني بيخلوا اللي هني بيستغلوا وبيخلوا بيوصلوا السوق لمحل اللي هني ما فيش حاجة أساسا إنهم يتنافسوا بيناتهم.
0: نعم. فشو الأدوات

0: الحقيقية اللي بتملكوها بسلطة المنافسة بعد هيك قرار؟
1: الأدوات الحقيقية هي التعليمات اللي المفوضة على المنافسة أعلنت عنهن، اللي هي عمليا أشارت على البنوك أعطتهن تعليمات اللي هن مجبورين ينفذوهن، يعني هاي ما فيش عليها جدال.
0: نعم.
1: الإعلان عن مجموعة كمجموعة تركز هو بتركب من فصلين. الفصل الأول هو إنه إحنا فعلا نشوف إنه في مجموعة تركز وإحنا عرفنا شو الخلل اللي موجود بالسوق والتعليمات اللي بيجوا عشان يحلوا المشاكل اللي موجودة بالسوق. فيعني إذا بتحب إنه يعني خلينا يعني أشرح لك شوي شو الخلل اللي إحنا شفناه بالسوق. بسنة 2022 لحد سنة 2022 الفائدة بالسوق كانت تتمحور حوالي الصفر، ومرحلة معينة بنك إسرائيل بدي يعلي الفائدة، ولما بدي يعليها إحنا شفنا إنه هو علاها بشكل وتيرة بطيئة بالنسبة لكيف إنه كانت الفائدة ترتفع بالسوق، يعني هو حافظ على جزء من الأرباح عنده. بس المشكلة اللي إحنا شفناها الأكبر هي إنه الأرباح اللي جنوها من قطاع الأسر والأفراد هو أعلى بكثير من أعلى بكثير من كيف هن الأرباح اللي جنوها من ذوي المصالح الكبرى. وهون السؤال الكبير إنه ليش هن قدروا يعملوا هيك مع الأفراد، إيش اللي ما قدروا يعملوا مع المصالح الكبرى؟ وواحد من الأسباب اللي هن هيك قدروا يعملوا هو إنه نتيجة آلية التسعير اللي البنوك بيستعملوها معانا إحنا كأفراد هي كثير كثير معقدة، وبتخلي المنتج أو الخدمات البنوكية بتخليها لإشي كثير كثير معقد، وإحنا مش بالساهل أو بالهوين إنه إحنا بنقدر نفهم شو السعر. يعني إذا بعطيك مثال بسيط، لما أنت بتفوت على السوبر، كل واحد مننا بفوت على السوبر وبيعبي السلة بمجموعة أغراض، إحنا لما منحط الحليب بقلب السلة إحنا نكون عارفين شو سعره واضح لإلنا، وشايفين أكثر من شركة منقدر نقارن بيناتهن، منحط المنتج بالسلة ومنروح مندفع عنه. بس اليوم البنوك ما بيشتغلوا بهاي الآلية، هن بيشتغلوا بآلية إنك أنت بالأول بتحط المنتج بقلب السلة بدون ما أنت تعرف سعره، بتصل للكوبا وبس هناك بتقولهن
0: بعد ما تبلش تدفع.
1: بعد بالضبط بالضبط بعد ما يحسبوا لك هن بالضبط، لما انت بتسالهن شو سعر الحليب بيقولوا لك بتعلق بباقي السل. وهي هي المشكله هون، ممنوع الوديعه او البيكادون يكون سعرها متعلق بباقي الاسعار. لما بيكون المنتجات متعلقه بقلب السل متعلقه بقلب بعض، بخلي قدرتنا على المقارنه بين الاسعار ل يعني تقريبا مش موجودة. فالإشي بصعب علينا وبصير الإشي معقد. والحل الأبسط اللي إحنا بنلجأ له هو إننا نكمل بنفس البنك وين إحنا ندفع، ولا يكون في عنا أي قدرة للمجادلة ونفهم.
0: طيب سيدي فاطمة، ذكرتي إنه في خلل وخلل بنيوي واضح في السوق وظهر طويل، يعني مش إنه إشي بيوم وليلة، ففي هون يعني مسؤوليات لعدة أطراف. ولكن قبل ما نتحدث عن هذا يعني أكثر بالجانب هذا تبع المسؤوليات، لأي مدى هاي القوة الموجودة داخل القطاع المصرفي بتشكل برضو مش بس خلل، إنما خطر ماكرو اقتصادي على المنافسة، الابتكار، توزيع الثروة في الاقتصاد الإسرائيلي؟
1: طلع لما إحنا منشوف سوق اللي هو يدار بهاي الطريقة، فهذا الإشي بيمنع إنه بنوك جديدة يدخلوا.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه بيكون في صعوبة عليهم حتى إذا دخلوا، بيكون عندهم صعوبة إن يتوسعوا. يعني إحنا بناخذ أكبر مثال هني بنك القدس وبنك وان زيرو، اللي هني وان زيرو نسبيا بنك جديد، بس بنك القدس هو بنك اللي هو موجود مع إنه سنوات موجود هناك، بس ما في عنده الإمكانية إنه يضلوا يتوسع ويكسب جمهور ويجذب جمهور. ليش؟ لأنه باقي الجمهور وباقي الزبائن موجودين بمحل اللي هني ما بيعرفوا أصلا شو عم بيدفعوا. فهذا الإشي بحد
0: ما عندنا قدرة يقارنوا حتى كمان، يعني واحد على واحد.
1: صح بالضبط، ما في عندهم. فاللي بيصير هون إنه هدول البنوك الكبار المجموعات الكبرى بيقدروا يجنوا أرباح مننا وإحنا منضلنا ندفع، وهذا الشيء بالنهاية بيأثر على اقتصادنا. يعني أنا ده بعطيك امتحان صغير اللي إحنا عملناه، امتحان افتراضي، قلنا لو إنه لما بديت ترتفع الفائدة والبنوك أعطوا فائدة بالضبط زي ما هني أعطوا لذوي المصالح الكبرى، كان إحنا عمليا على مدى 3 سنين اللي في 20 مليار شيكل كان لازم ييجوا عند الزبائن الأفراد والأسر.
0: مبلغ خيالي،
1: مبلغ خيالي، بس هو البنوك إن عمليا حافظوا عليه وظلوا عندهن وهني أخذوا
0: وزع كديفيدنت كمان.
1: بالضبط.
0: طيب لأي مدى ممكن ينعكس هذا الإعلان فعليا؟ إسا بنحكي على الفوائد، الودائع، تكلفة الخدمات البنكية المواطنين، ولا التأثير رح يبقى محدود ورمزي؟
1: ابدا مش محدود. بما يخص بالودائع هو ابدا مش محدود، لانه شو احنا عمليا بالتعليمات تاعنا قلنا انه اول شغله هي حظر التمييز والشفافيه الكامله للزبائن. شو يعني؟ انه انا اليوم اذا بدي اودع مصرياتي ببنك معين، التعليمات بتقول له انك لكل بنك لازم يحط قائمه الودائع عنده باي قناه تواصل مع زبائنه، وبهاي القائمه يحط برضه ريبيت واضحه، يعني فائده يكون واضحه للكل، وهاي الفائدة اللي بحطها بموقعه مثلا ممنوع يزيح عنها، فهو بيعطيها للكل بدون أي تمييز.
0: هيك بصير في قدرة على المقارنة كمان.
1: بالضبط، احنا ساعتها ببطل زي اليوم يسألك حتى نشوف بالأول شو في عندك بقلب السلة، وبعدين أنا بقول لك فيش حاجة لإلها هاي، ومنقوله أنه ممنوع أنك أنت تسأله شو في عنده بقلب السلة، لازم تنشر فائدة وممنوع تزيح عنها. فهاي الشغلة الأولى. والشغلة الثانية، احنا منخلي كل مجال الودائع لمجال اللي هو بسموه بنفع ينشر بطريقة منفصلة، يعني انت لحاله بتقدر بدون اي مشكلة انت بتقدر تتوجه اذا انت موجود اليوم ببنك X بتقدر تتوجه لبنك Y وتقول له انا بدي انقل الحساب، بدي احط عندك بيكادون، وبعطيك وهو لازم يتكلف بكل الاجراءات مع البنك الاصلي تاعك، بحول لك البيكادون بدون اي مشاكل، وهذا الاشي بيقلل من عوائق الانتقال اللي هي اليوم موجودة.
0: احنا راح نتابع هذا الموضوع ونشوف، بنتأمل طبعا انه نشوفك تأثير مش بس محدود ورمزي انما تأثير ملموس فعليا، ونشوف منافسة اكتر. خبير الاقتصادي السيدة فاطمة غنايم، رئيس الطاقم في سلطة التنافس، شكرا اني كنت معنا.
1: شكرا لك،
0: هلا بيك. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: إجا العيد وعيدنا، إجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إجا العيد وعيدنا، إجا العيد وعيدنا، خذ أحلى شروي زبطنا، خذ أحلى شروي زبطنا، شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، بوظة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوظة لكريميريا ناسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس.

0: كمان حول إعلان سلطة التنافس عن 5 البنوك الكبرى في إسرائيل كمجموعة هيمنة، وعن كمان أبعاد هذا القرار وكيف ممكن ينعكس فعليا على الفوائد والودائع، تكلفة الخدمات البنكية والمنافسة إجمالا، يكون عندنا قدرة طبعا نفهم الخدمات المعروضة علينا ونقدر نقارن ونختار. احنا ما بنشوف كتير ناس بتنتقل بين بنوك، لأنه مجرد فهم الخدمات وتكلفتها البنكية ويكون عندنا قدرة حتى أن نفاوض البنوك على شو بندفع مقابل شو بيعطونا، هي قدرة جدا محدودة شبه معدومة. وهذا هاي الهيمنة بتشكل خطر يعني برضو ماكرو اقتصادي على المنافسة، الابتكار، توزيع الثروة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن كمان هي نتيجة خلل بنيوي في الاقتصاد الإسرائيلي اللي موجود بقطاعات أخرى على فكرة. يعني احنا مهم نذكر انه تركيز القوى موجود مش بس في البنوك، موجود في الموانئ، قطاعات أخرى، وهذا بتطلب إعادة تفكير شامل في نموذج المنافسة والرقابة الاقتصادية في إسرائيل. وبين العجز المتصاعد وغلاء المعيشة الخانق اللي كلنا منعيشه، وزارة المالية بتطرح خطوات بتمس جيب المواطن وعمره الوظيفي مع بعض. يعني فوق كل اللي احنا عايشينه وتكلفة المعيشة الغالي وسعر الفائدة العالي ومجمل الإشكالات اللي منعيشها من بطالة إلى فقر إلى ضرائب إلى آخره، فوزارة المالية عم تطرح خطوات اللي بتشمل برضو إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع سن التقاعد إلى جيل 70، يعني الناس تشتغل لجيل 70. ولكن في اقتصاد يعني هالقد بإن وهالقد بعن تحت الديون والفوائد، سؤال هل رح تتحول الإصلاحات هاي اللي بنحكى عليها، إصلاحات بين قوسين بين مزدوجين، إلى عبء اقتصادي اجتماعي جديد؟ أطيب التحيات للبروفيسور ياسر عواد، محاضر وخبير اقتصادي، نائب رئيس البحث العلمي في كلية سخرين الأكاديمية ومدير قسم الدراسات العليا والعلاقات الدولية.
1: هلا هلا
0: هلا بروفيسور ياسر، يعطيك ألف عافية. بروفيسور ياسر هل تسمعوني؟ بروفيسور ياسر هل تسمعوني؟ حاول تجديد الاتصال مع بروفيسور ياسر.
1: تمام،
0: هلا بيك بروفيسور ياسر. حاول تجديد الاتصال.

0: بروفيسور ياسر أطيب التحيات.
1: أطيب التحيات وأهلا وسهلا بك.
0: يعطيك ألف عافية. بروفيسور ياسر، هل تعكس الخطوات القاسية اللي عم تدرسها وزارة المالية أزمة مالية عميقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي، مش مجرد خطواتك عادية، ولا إحنا أمام محاولة يعني لسد فجوات الموازنة عبر تحميلنا إحنا المواطنين كلفة الحرب والعجز وتباطؤ النمو؟
1: أستاذ هانس، يعني أنا إحنا أنا فكر إنه اليوم يعني زي نقول وقفنا قدام حقيقة اللي هي مرة، طالما قلنا إنه بآخر المطاف بعد هذه السنوات من سنة 2019 لحد اليوم، من الأزمات وخاصة الحرب 2023 لحد اليوم، لابد بآخر المطاف تسأل قدام حقيقة، يجب أن يكون هناك خطوات اللي هي صعبة جدا وتؤثر بشكل مباشر على جيبة كل مواطن إسرائيلي لدى دفع هذه الفاتورة.
0: نعم، واحنا عم نتأثر كل الوقت،
1: ما في. واليوم احنا نفوت على المحل، لانه طول الوقت كانت هناك مشاكل سياسية وائتلافية، وكانت في هناك يعني قرارات اللي هي علشان يمشوا الوضع، بس اليوم انت موجود قدام حقيقة الا الا الا كل المعايير الاقتصادية اللي قدامك هي صعبة جدا، ويجب ان تاخذ بعين هذا الاعتبار، غير هيك انت بتفوت في محل

0: لا ممكن يجيب إجحاف مش بس آني إلا كمان لسنوات يعني بعيدة المدى. وعشان هيك الخطة الاقتصادية هاي اليوم موجودة، اليوم على الأقل بيحكوا بلغة اقتصادية صحيحة مش سياسية زي ما كانت على الأقل بال5 سنين.
1: يعني لسه الأسوأ قدامنا أنت بتقول؟
0: بالضبط. أنا يعني بقول يعني أنا طلعت على طبعا بواكب كل التغيرات وبواكب طبعا البرنامج الجديد اللي طالما يعني تحدثنا على كثير من أجزائه، لكن إذا لها بالنسبة يعني هاي ما قالوا هاي المعايير، والسؤال شو النتيجة، شو اللي بده يطلع بآخر المطاف. إذا أنت بتلاحظ كل الخطوات الموجودة بالخطة الاقتصادية عمال بتعالج مشاكل صرنا بنحكي عنها أكثر من 10 سنين، تتعلق كلها تتعلق بالاحتكار وتتعلق بعدم يعني إدارة صحيحة لكل المرافق الاقتصادية، بعدم الدعم والتطوير للشرائح الفقيرة والبنية التحتية الاقتصادية، والأهم من هذا كل ما يتعلق كمان بالدعم للعائلات الفقيرة، بكل ما يتعلق بالتأمين الوطني اللي بنعرف اليوم موجود هو بعجز، العجز صعب جدا غير العجز العادي، في عنده عجز
1: بالتأمين الوطني نفسه. صحيح
0: طبعا، لانه انا بقول لك لحد 2030 احنا بنقول 2030 اخرى 3 سنين 4 سنين، و2035 اخرى 4 6 7 سنين، مش راح يدفع التأمين الوطني، مش راح يقدر التأمين الوطني يدفع مخصصات.
1: نعم، ولهيك بتم الحديث عن رفع سن التقاعد. بفهم
0: بالضبط، هي احد الامور اللي عمال بدي احاوله يعني يداروا المشكله، بس هاي المشكله احنا بنحكي عنها اكثر من 10 سنين.
1: نعم.
0: يعني لا يعقل انه الماليه عمال تسحب كل الايرادات الموجوده في التامين الوطني للاستعمال الحكومي، هذا اللي عمال بيصير.
1: حكومي ائتلاف حرب
0: التامين الوطني، وانت بتدفع للتامين الوطني.
1: صحيح فعلا. طب وفي ظل ضعف الدولار وتباطؤ الاقتصاد وكلفة المعيش الغالي، هل ما زالت هناك فرصة فعلية لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة؟ راح تكون خفض بتتوقع رمزي أو حقيقي، ولا تضخم والعجز راح يجبروا بنك إسرائيل تضل الفائدة مرتفعة رغم الضغط على المواطنين والمصالح؟
0: طلع أنا بهاي النقطة كما قلت، وأنا يعني قلت في عدة يعني أماكن إنه قضية الدولار، كل قضية الدولار والقيمة تاعت الدولار الحقيقية هي بين 2.8 إلى 3.2، وكانوا يقولوا لي لا الدولار ما بينزل من 3.2 و3. الدولار الحقيقي حسب الاقتصاد الإسرائيلي الصحيح،
1: نعم،
0: بأدوات صحيحة وبنية صحيحة، هو اليوم لازم يكون بين 2.8 ل3.2، وهو موجود بالمنطقة غالية. واليوم أنا بقول يعني الإشكال في الدولار الإسرائيلي، في الدولار آسف، لأنه هناك ما في سياسة كانت واضحة، لأنه الحكومة ما عملت رافعات اقتصادية إلا بتحضر حالها لكل التغيرات الاقتصادية العالمية وكمان الدولار والعملات، ما كان عندها وقت، ما انتبهت لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: طول الوقت في الحرب وطول الوقت في أزمات،
1: يا حروب داخلية يا حروب خارجية. صحيح
0: بالضبط. فبقول اليوم لو ان الحكومة كان حضرت حالها لهذا الموقع، احنا موجودين اليوم على انه الدولار لما بينزل لازم المواطن البسيط يعني يحس فيه، مش يحس فيه انه بدي اسافر او بدي اجيب من بدي استورد من برا، مش هاي القضية
1: اغلبنا مش هيك،
0: التكاليف اليومية وغلاء المعيشة
1: فعلاً.
0: ولا واحد عمال يستفيد من هذا الموضوع. ليش؟ لأنه في احتكارات، والاحتكارات وكل الانخفاض في الدولار اللي عمال بيربحوا أصحاب أرباب العمل.
1: فعلا ما شفنا منتجات أمريكية رخصت كتير. صحيح، تسعيرها بالشكل ما نزل.
0: ليش؟ لأنه بالضبط، ليش؟ مش الحكومه ما في عندها رفعات اقتصاديه الا تجبر وتعطي امكانيه لمرافق كثير حكوميه اللي تعمل هذا التنافس. وين كانت الحكومه؟ الحكومه غايبه اكثر من 5 سنين.
1: واذا كانت الحكومه عم تتجه
0: هنا...
1: تفضل. انا كنت اسال اذا كانت الحكومه عم تتجه
0: لانه
1: انا عم بسمعك هيك في شويه ديلي بسيطه. إذا كانت الحكومة بتتجه بروفيسور ياسر لرفع سن التقاعد وإلغاء إعفاءات وزيادة العبء الضريبي، ونتيجة هذا الإهمال على مدى سنين يعني إهمال الاهتمام بالخلل البنيوي بالسوق زي ما أنت حكيت، السؤال بيطرح حاله شو البدائل الاقتصادية الحقيقية؟ شو الإصلاحات المطلوبة لنحرك النمو والإنتاجية والمنافسة ونحاول نخفض كلفة المعيشة؟ طبعا مش بكرة الصبح، وطبعا بما فيها بالمجتمع العربي.
0: صحيح، انا بعطيك يعني انا في امور اللي احنا نحكي فيها يعني بشعارات، لكن احنا ما بنعرف التفاصيل. يعني بيجي بيقولوا لي بدنا نرفع جيل الشيخوخه او جيل التقاعد. طبعا احنا بنعرف اليوم حسب المواطن موجودة في إسرائيل.
1: نعم.
0: عند ال... عند بالرأي عند ال...

0: اليهود وعند العرب، بلاقي انه معدل الاجيال ممكن توصل 82 عند الرجال اليهود و 79 عند رجال العرب، واليهوديات النساء 85 والعربيه 83.
1: نعم.
0: واليوم بقولوا احنا بدنا نوجههن لجيل ال 70 عشان ياخذوا التقاعد، بس بعد اذا انا بطلع على معطيات اعمق بشوف اللي بوصل 67 او 65 قديش ممكن يعيش، ممكن يعيش لسنه ال 87 وال 85 وال 90 وال 88. يعني هاي القضيه انه انا بنفذ لجيل ال 70، مش بس هاي القضيه، هاي لحالها ما بتكفي عشان أسد قضية كل قضية العجز الموجود من ناحية الاقتصاد المستقبلي لهاي الأفراد، ماشي؟ إذا بيكونش فيه عندي هناك أخرى كمان معايير وكمان أعمال بنيوية حقيقية في الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه إذا بس باجي تقنيا وبتفش لجيل السبعين مش راح يفيد إشي إلا بس ذوي يعني العائلات المسطورة، ولا يشتغلوا في مرافق صعبة جدا زي البناء وزي المواصلات وزي الخدمات، هذول منين يجي بيوصلوا للسبعين يعني بالمنطق. فعشان هيك أنا شو بقول خلاصة، أنا بقول المطلوب هو ليس يعني فقط تقليص العجز، بل يعني يجب يعني يكون بناء نمو عادل، إصلاح ناجح ليجمع بين الضبط الأمني والديون وخفض الاحتكارات وحماية الفئات الضعيفة، توجيه الاستثمار البنيوي للبنية التحتية بالتعليم، وأهم إشي إنه قوة الشيكل قدام الدولار أستغلها للمواطن مش لذوي الأرباب العمل والناس اللي هي غنية بتصير أغنى، لا يعقل يعني. وعشان هيك بفكر إنه القضية هي بآخر المطاف هاي البرنامج والعناصر تاعته بتحول يعني بتحولنا لسياسة تقشف يعني لا شك ولا بد منه على الأقل. بس أنا أعرف خلال سنتين أو ثلاثة أنا بقدر أطلع من هذا التقشف وكل الازدهار والاستثمار يصل لكل شرائح المجتمع، مش أنا يعني أروح هسه أنزل الضريبة عن القرى والمدن العربية إلا هي موجودة بأدنى دخل موجود بالسنوات الأخيرة، ماشي، ونزل عنها كمان الاستحقاق الضريبي، مين اخر مطاف بده يدفع يعني هاي الفاتوره؟
1: صحيح.
0: غير المواطن البسيط.
1: ولا نطلع من هذا الشيء بروفيسور ياسر، احنا بحاجه لخطه، والحكومه حاليا في ظل المناخ السياسي الاقتصادي المتوتر ما بشك انه ممكن يعني تعمل هذا الشيء. بروفيسور ياسر عواد، محاضر وخبير اقتصادي، نائب رئيس البحث العلمي في كليه سخرين الاكاديميه، مدير قسم الدراسات العليا والعلاقات الدوليه، دائما ممتع الحديث معك، شكرا للاضاءه.
0: شكرا ليلى.
1: هيك بنوصل لنهاية العدد من برنامج الاقتصادي، اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور، دمتم بكل الخير، دائما وأبدا إلى اللقاء.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15 شيكل 90، فريرو روشيه 375 جرام ب39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام

0: من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 4 أشخاص من بينهم رضيع بحالة حرجة، فيما وصفت بقية الإصابات بأنها بين الخطيرة والمتوسطة جراء حادث طرق وقع بين حافلة ومركبة خاصة على شارع رقم 1 باتجاه أبو غوش في منطقة القدس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. فرضت قوات الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأصباط في مدينة القدس، وأفادت مصادر محلية بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى. وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنة على هدم منزلها في مدينة القدس تجنبا لدفع غرامات وتكاليف باهظة، وذلك بحجة عدم الترخيص. وذكرت محافظة القدس أنه منذ بداية العام الجاري هدمت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 منزل ومنشأة في القدس، أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية. وأضاف عرقجي أن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للملف الإيراني وأن طهران لن تستسلم تحت الضغط أو التهديد. وأشار عرقجي لأن المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة القادمة من واشنطن، وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن بلاده مستعدة لإثبات سلميته، موضحا أن ملف اليورانيوم المخصب معقد جدا وأنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل بحثه إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال عرقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، مشيرا إلى ضرورة تنسيق السفن العابرة مع الجيش الإيراني. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي وقت سابق من اليوم لوح الرئيس ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. إلى لبنان، قال الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنه بدأ هجوما يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن وطريق العباسية في قضاء صور جنوب البلاد. وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية من دون تسجيل أي إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا اليوم. إذن 15/5 ذكرى النكبة، فإذن بين 1948 و7 أكتوبر هل يعيش شعبنا الفلسطيني بين نكبتين؟ في كل عام تعود ذكرى النكبة لا كحدث من الماضي بل كواقع مستمر يعيد تشكيل الوعي الفلسطيني جيلا بعد جيل، لكن هذا العام تبدو الذكرى مختلفة. فبعد 7 أكتوبر والحرب المدمرة على غزة والانهيارات السياسية والأمنية والإنسانية، عاد سؤال قديم بصيغة أكثر قوة: هل يعيش الفلسطينيون اليوم نكبة جديدة؟ وهل ما يجري مجرد فصال أو فصل آخر من نكبة 48 المستمرة؟ أم إننا أمام تحول تاريخي يعيد صياغة القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها؟ إذن من التهجير إلى اللجوء، من المخيم إلى الركام، من مشروع التحرر إلى سؤال البقاء، من حلم الدولة إلى الخوف على الوجود نفسه، بين 48 و 2026 تغيرت خرائط كثيرة، لكن الفلسطيني بقي في قلب العاصفة داخل إسرائيل وفي الضفة وفي غزة وفي الشتات. فهل نحن أمام لحظة انهيار أم أمام ولادة مرحلة فلسطينية جديدة؟ وهل النكبة حدث انتهى أم نظام سياسي مستمر بأشكال مختلفة؟ مستمعينا مستمعاتنا، في هذا النقاش اليوم حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معنا في الاستوديو كل من الأخت نيفين أبو رحمون النائب السابق والناشطة السياسية والاجتماعية، والأخ إبراهيم الهندي محامي وطالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة حيفا، وعبر الهاتف سيكون معنا أيضا الصحفي حافظ أبو صبرة. فإذا يعني ضيوفنا الأعزاء، أبدأ معكم يمكن بالسؤال الأخير: هل نحن لا نزال في نكبة مستمرة؟ يعني ما هي المقارنة الأولى التي نجريها بين هذه الأعوام؟ وأبدأ معك نيفين.
1: نعم، يعني واضح أنه نحن أمام مرحلة سياسية استثنائية قد تكون تأخذ شكل آخر للنكبة، ولكن واضح أنه نحن أمام مشهدية النكبة ولكن بأشكال بأدوات مختلفة، قد تكون المسافة الزمنية مختلفة. وانت ربطتيها مع 7 أكتوبر، واضح أنه من 7 أكتوبر تأخذ منحى آخر، سواء إذا تحدثنا عن الكل الفلسطيني، تحدثنا عن الداخل الفلسطيني، ولكن واضح أنه

0: الأدوات تبدلت، لأنه إسرائيل أيضا سياساتها تبدلت، ولكن واقع النكبة هو واقع مستمر. نحن لا نتحدث عن حدث عابر أو حدث تاريخي يعاد إحياؤه، نتحدث عن منظومة سياسية بنت نفسها على أسس.
1: يعني كان هناك أيضا محاولة حتى تصفي لبعض، يعني خلينا نقول منتجات النكبة من مخيمات للاجئين، من تعريف اللاجئ، من وجود وكالة الغوث التي أقيمت لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فإنه على ما يبدو أحد الأهداف التي لم تحدث في 48 أو ما بعدها حاولت يعني حكومة إسرائيل تحقيقها بهاي المرحلة. يعني
0: صحيح، عشان هيك أنا حكيت أنه قد تكون هنالك أدوات أخرى تأخذ منحة آخر. اليوم نتحدث بالمقاربة والمقارنة أيضا مع يعني ما تواجد في 48، أنه قد يكون أنه الحديث كان عن احتلال الأرض، اليوم نتحدث عن احتلال الوعي، أيضا احتلال الهوية، إحداث تغييرات جيوسياسية أيضا بما يطال المخيم، يعني وما يعني المخيم في أدبيات الشعب الفلسطيني. يعني حتى إذا تحدثنا عن العودة نتحدث عن المخيمات. ما يحدث فعليا في الضفة الغربية هو إعادة هندسة المخيمات من جديد، أو المعنى الديموغرافي أيضا على المستوى الجغرافي في المنطقة، وبالتالي يعني لا يمكن استعادة معنى النكبة بمعزل عما يحدث الآن أيضا في القدس، وأيضا العدوان على المسجد الأقصى وعلى الكنائس، وأيضا في الضفة الغربية محاولة تفريغ أيضا معنى الكفاحي والنضالي من الضفة الغربية والتعاطي معها وكأنها كانتونات يعني مختلفة، يعني بالتعاطي أيضا مع حرب الإبادة التي كانت على غزة، هي أفرزت أيضا مشاعر مختلفة في التعاطي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضا يعني في التعاطي مع حدث النكبة. نحن شعب منكوب يعني، وما زلنا باعتقادي، وما حدث مؤخرا في على مدار السنتين هو قرار سياسي إسرائيلي بإدخال الشعب الفلسطيني بصدمة جماعية نتيجة ما يحدث في غزة، نتيجة ما يحدث الآن في الضفة أيضا. وأيضا إذا تحدثنا على مستوى الداخل في يعني في سياق أنا أسميها المواطنة المعلقة التي
1: مشروطة،
0: يعني مشروطة تتحدث إسرائيل معنا بلغة يعني الشروط، بمعنى الموالاة للسردية الإسرائيلية، الموالاة للسياسات الإسرائيلية، وبالتالي التعاطي مع هذه المواطنة الآن أصبح يعني أنا هذا يعيدني مجددا إلى طرح السؤال على الطاولة بشكل واضح على يعني كيفية التعاطي مع الفعل السياسي. واضح أنه هنالك عزوف في العمل السياسي، هنالك أيضا أشكال
1: في
0: مختلفة
1: في حالة ما بعد الصدمة. يمكن إحنا لازم ندخل فيها بالتحليل أكثر وأكثر، ونحتاج يمكن يعني في هذا البرنامج، ولكن خلينا أنتقل لإبراهيم على على على ذات السؤال. يعني
2: يعطيك العافية أول شيء. بدي أزيد الطين بلة زي ما بيقولوا،
1: ناقص هو
2: وبدي أقول إنه إحنا يعني النكبة مستمرة، وإحنا عم ننتقل من مرحلة أبارتهايد اللي هو حكم فصل عنصري لجينوسايد لإبادة شعب، وهذا الإشي اللي بيرتبط ل 7 أكتوبر واللي صار بعد 7 أكتوبر 23. إذا نطلع الموضوع من طريقة تانية، إنه النكبة قسمتنا، قسمت الشعب الفلسطيني لعدة فئات، اللي كان بالداخل بالوطن وبقي، وهي كمان نقطة اللي ممكن نحكي عليها، مين اللي بقي وكيف اللي بقي وشو اللي صار، اللي ضلن بقطاع غزة، اللي ضلن بالضفة، وطبعا اللاجئين. اللي صار إنه كشعب كامل تفككنا، تفتتنا، صرنا أكتر من فئة، اللي كل فئة بهاي المرحلة صار عندها هدف تاني، كل فئة من هاي الفئات صار عندها تصدي تاني. يعني إذا كان في
1: تحدي
2: تاني، وكان الأهداف تبعت إنه أهداف البقاء الصمود كانت غير. ب67 عرب داخل انفتحنا على اللي صار على الضفة، على عرب الضفة، فصرنا صارت مشكلتنا ومشكلة شوي أكتر متناسقة. اللاجئين اللي بشي مرحلة من راح الإشي انتسى، وهايا والإشي بنط لقدام، مش رح نعطي درس تاريخ طبعا للمستمعين. أوسلو حط مشكلة تاني زاد، يعني كمان بلي على الطين، إنه يعني باللحظة اللي
1: أكد التقسيمي،
2: باللحظة اللي لو صار أوسلو وصار في دولة فلسطينية، فشو بيصير معنا إحنا العرب الفلسطينيين اللي إحنا مواطنين بدولة إسرائيل؟ شو ما قالت نيفين، استعملت مواطنة
0: المعلقة،
2: يا دوب مواطنة إحنا يعني كمان الإشي. فإنه الموضوع إنه
1: ما سميناش ديمقراطية الإسرائيلية ولا مرة ديمقراطية كمان، يعني ما تخافوا لا مواطني ولا ديمقراطي،
2: إنه النكبة مستمرة، والنكبة للأسف الشديد هو بنفع نقول مشروع، حتى مشروع إمبريالي اللي بدي قبل 1948.

0: عين اللي مستمر ووضعنا عم يزداد سوء كل ما بتمر السنين والأفق مش إيجابي للأسف.
1: لكن يعني كيف ممكن نحلل إنه رغم مرور 78 سنة لا تزال تحتاج حكومات إسرائيل على اختلاف أنواعها أن تلغي مؤسسة المخيم؟ إنه تلغي يعني صفة اللاجئ الفلسطيني، وإنه يعني هنا إحنا عم نشوف إنه في ناس أكثر ممنهجة على مدار عشرات السنين، يعني في في في عمليا حتى إنه تبين إنه هاي الهويات تحتاج إلى تدميرها من أجل أن تدمر القضية الفلسطينية. كيف نقرأ هاي القضية؟ تخيلوا أنتوا يعني إن كل قضية الهجوم على الأونوروا، هل هو كان فقط هجوم على الأونوروا؟
2: 100% كنت رح أطرق لهذا الموضوع، خصوصاً أنا أحكي عن أكثر من محور. أولاً أنه واضح أنه إسرائيل بنت نفسها على أسس يعني استعمارية تطال الأرض، ولكن أيضاً تطال الإنسان، الإنسان بوعيه بذهنيته وأيضاً بمشاعره. فإحنا لما بنتحدث عن يأس وإحباط أحياناً يعني، وطبيعي هذا الإشي يعني ناتج عن عزوفنا عن العمل السياسي أو أنه إحباطنا من الوضع العام، لأنه نرتبط يعني مشاعرنا مع ما يحدث في غزة، في القدس، وأيضاً في الضفة، وأيضاً في لبنان، فهذا شعور طبيعي. ولكن الهدف أنه أن نبقى متمسكين في الأمل في المشروع يعني اللي الذين نؤمن به، خصوصا فيما يتعلق في مشروع التحرر. يعني أنه نتحدث عن إسرائيل، هي إسرائيل لديها مشروعها في طمس هوية الإنسان الفلسطيني، في ملاحقته أيضا، في ملاحقة الأرض. اليوم هاي السياسة تأخذ منحة آخر كما تحدث، تأخذ منحة تطال الهوية الشخصية للإنسان الفلسطيني، وتطال أيضا تعلقه بالمكان. وبالتالي اليوم الصراع هو ليس فقط على الأرض بمفهوم الأرض كمكان، وإنما على هندسة الجغرافيا، يعني أين نعيش، بماذا نتعلق أيضا، وماذا يعني لنا معالم فلسطين التاريخية. وبالتالي عندما تم استهداف الأونروا، تم استهداف كل فكرة حق العودة، تم استهداف مشروع العودة أيضا، اللاجئ، ماذا يعني اللاجئ وتمسكه، هذا اللي موجود في لبنان أو اللي نزح إلى الناصرة من صفوريا أيضا، هو مازال متمسك في مشروع العودة. وبالتالي عندما إسرائيل تستهدف الأونروا أو تستهدف كل فكرة اللجوء أو المخيم، هي تستهدف أيضا كل فكرة مشروع التحرر الذي يطال يعني كافة فئات شعبنا. نقطة أخرى أنا باعتقادي هي مهمة، إنه كل مرة من جديد يعني كل مرحلة سياسية يعني صادمة قد تكون مثل دايما، يعني سواء إذا كنا في 7 أكتوبر أو بشكل عام، سواء إذا تحدثنا عن الإبادة أو إذا تحدثنا عن سياسات أخرى، ولكن هي تطال مشاعرنا، تطال وجودنا يعني. وبالتالي الصراع اليوم أصبح على الوجود، حتى عندما نتحدث عن الجيوسياسي لا نتحدث فقط عن الأرض، نتحدث عن الوجود وعن يعني كيف تريد أن تهيمن على هذا الوجود، كيف تريد أن تفرض واقع جديد بالهيمنة وبالفعل السياسي والإفراط، آسفة، بالفعل العسكري كما يحدث في الضفة، وأيضا يعني بموازات ذلك كما يحدث في لبنان. وعلى الوجه الآخر هو فعليا
1: إبراهيم عندك ملاحظة؟
0: لا بدي أكمل النقطة اللي حكتها نيفين، لأن نقطة مهمة إنه يعني مرات بحس إنه لأن إحنا بنحكيه هو حكي، أنا بحكي بالعمية، هو حكي بالهواء، بس الحكي اللي حكته نيفين هو حكي مكتوب. يعني إذا ما رجعنا المستمعين لمقال اللي كتبه جابوتينسكي بأوائل سنة الثلاثينات اللي اسمه الجدار الحديدي نحن والعرب على الكير برازيل، بحكي بالضبط كيف إحنا كونا كفلسطيني كنا قبل 48 أغلبية، شو لازم اليهود اللي جايين من أوروبا هون يعملوا عشان هن يصيروا أغلبية عشان يقدروا يحتلوا الأرض. هاي واحد. إذا من نط لقدام 70 سنة بناخد إنه في خطة الحسم اللي كتبها سموتريتش 2017-2018 إذا مش غلطان، تخنيتها خرعة، اللي حاليا هاي الخطة اللي يعني موجودة على الأرض. سموتريتش، وهي نقطة كتير كتير مهمة،
1: لا سموتريتش بيحكيها علنا، ولكن تخنيتها خرعة موجودة بكل ملفات السياسية، واليوم أصبحت على فكرة بالأرشيف
2: على الواقع
1: الأرشيف يعني أظهرت أنه كان دايما في خطة حسم لل 48 داخل.
0: امبارح كان يوم توحيد القدس، يوم يروشلايم، والكل بيقدر يفوت على الفيسبوك ويشوف شو عملوا المستوطنين بالقدس. امبارح بالليل المغرب سموتريتش طلع وحكى وضحك على حاله انه هو بيعرفش كتير انجليزي، فبيعرفش الفرق بين A و B و C، فبيعرف شو الفرق بين مناطق A و B و C، وهو حط خطة على طاولة رئيس الحكومة انه لازم يعني يبطل في فرق بين مناطق A و B و C، وقال انه احنا ارض اسرائيل كلياتها. فتكمل لشو حكت

0: نيفين، في طيارات اللي إلها تشتغل بالسياسة الإسرائيلية اليهودية أكتر من 20 سنة، اللي هي طيارات دينية اللي بتآمن بوجود أرض إسرائيل أكتر من دولة إسرائيل. هذا الإشي أرض إسرائيل مش دولة إسرائيل، بقول إنه إحنا كفلسطيني هون ما فيش إلنا محل، وهذا الشيء إحنا
1: نعم. وهذا التيار أصبح يعمم الآن، يعني عملية بين الجماهير بين الإسرائيليين أكثر
2: القانون القومية.
0: صحيح.
1: يعني مهم، يعني هي كلها مراحل، إذا إحنا بنلاحظها وبنحطها وراء بعضها بتبين إنه في تراكمية واضحة بكل هذه الخطوات، في تراكمية أيضا مع الإعلانات اللي سنخرج إليها يعني في هاي الدقيقة. مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا. مرحبا في
3: تنا أصل الكهرباء. عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل ماغنيتي، إضاءة داخلية وخارجية، وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع أصل الكهرباء،
3: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مستمعينا مستمعاتنا، عدنا إليكم إلى برنامجنا والذي يتزامن مع يعني هذا اليوم 15/5 الذكرى أكثر رسمية لذكرى النكبة، يعني حسب يعني كيف يؤرخ لها شعبنا الفلسطيني، في حين إحنا بمسيرات العودة يعني هنا كنا دائما يعني نأخذ الجانب المقابل للاستقلال الإسرائيلي، يوم استقلالهم يوم نكبتنا واللي فيها عمليا كنا نحيي هذه الذكرى أو نعيد يعني صياغة يعني مطلبنا عمليا على أرضنا بالعودة لهذه القرى. يعني وحكينا يعني جزء من النقاش السابق نيفين وإبراهيم عن قضية حق العودة، يعني قديش اليوم الفلسطيني بيقدر يرفع هذا الشعار لمن إحنا موجودين بهذه الأحوال؟ بلش معك نبيل.
1: يعني بكل الأحوال مهم يرفعه، يعني واضح حكينا عن الأدوات والسياسات بتتغير، الملاحقة بتزيد، الطوارئ بتزيد، وبالتالي يعني حتى القوانين أصبحت فضفاضة من أجل النيل من الفلسطيني ومن يعني من الفعل النضالي لإله، محاولة تصفية أيضا الفعل النضالي، ولكن مهم بدون شك. سؤال إنه كيف يكون ذلك ومحاولة مأسسة هاي المطالب إلى مشروع، يعني هذا ما ينقصنا.
0: هل أنتجنا بديل مقابل كل القمع اللي موجود؟
1: يعني بديل كي نحمي نفسنا يجب أن نكون مشروع،
0: يعني
1: مشروع
0: يعني
1: سياسي متكامل،
0: بديل لنوع بديل لنوع النشاط، لنوع التنظيم، بديل أيضا حتى بقضية مرونة الطرح. يعني هل طرح اللي كان يكون بسنة 1960 إنه اللاجئ يريد أن يعود إلى ذات البيت، ذات القرية إلى آخره، يعني كيف ممكن اليوم نشوفه؟ يعني أنا فكر إنه في كمان نقاش محلنا نحتاج إلى إلى إلى إجراءه.
2: بدي أقول لك شيء كلاتي. أول شيء مهم جدا نعرف إنه مطالبنا على مدار 78 سنة هدول تغيرت. بالأول الناس اللي بقيت بعد النكبة كان هدفها تضل موجودة ببيتها، وجزء منها طالبت بالهوية عشان فكرت إنه الهوية بتحميها إنه هي ما يطحوها. طبعا كان في حكم عسكري، شوي شوي بدنا نطالب بحقوق اللي هي حقوق مدنية بس شغلات اللي هي، وبشي مرحلة من المراحل مرتبطة بأوسلو، مرتبطة كمان بتغيرات اللي هي تغيرات عالمية، لما وقع حائط
0: برلين
2: فكان في موجة عالمية اللي بتقول انه احنا بدنا نطلب اكتر، كان في ديمقراطية بالعالم. وقتها كمان تشكل حزب التجمع، حزب التجمع كان في عنده رؤية معينة، للرؤية بتقول إنه إحنا في لنا كمان حقوق اللي هي حقوق وطنية
0: عمليا، لا يكفي تقسيم الأرض، إنما يعني على إيش إحنا بنحكي ما بعد. يعني
2: حلو، قبل ما نطلع الفاصل حكينا شوي صغير إني فين ذكرت قانون القومية. قانون القومية واحد من الأهم البنود فيه، إن بقول إنه بس لليهود بهاي الدولة في حق تقرير المصير، أو حق إنه يعرفوا نفسهن كأقلية، هني أكثرية، كمجموعة اللي هي مجموعة قومية. يعني لإلنا الفلسطينية هنا ما في هذا الحق. اللي عم بقوله، اللي عم بحكي هذا الإشي، إحنا بحاجة إنه يكون في عنا مشروع اللي يقول إحنا شو بدنا من حالنا كفلسطينيين بالداخل الإسرائيلي هون موجودة، وكفلسطينيين كشعب. صعب إنه كل الفئات الفلسطينية تركز على مشروع واحد وتتفق على إشي واحد. بدي أقول كمان نقطة، هي نقطة اللي هي شوي
0: فين أنا كمان بدي أسألك السؤال اللي حكينا عنه قبل، هل تعلمنا دروس النكبة قبل ما يعني ننتقل؟
2: مش كتير، لأنه أنا النقطة هاي المهمة نقولها من قبل. من ناحية تاريخية، سنوات قبل ما تصير النكبة ما كان في عنا قيادة اللي هي قيادة مؤسسة. بشي مرحلة من المراحل الأشخاص اللي كان في معها، اللي كانت يعني صاحبة
0: البرجوازيات الفلسطينية،
2: حلو، تركت، هربت، whatever اللي بدك إياته. أغلبية الناس اللي بقيت هنا بسنوات النكبة هي ناس اللي ما معها مصاري. القيادة كانت قيادة اللي بديش أقول تختصر وبديش لا سمح الله هاي، بس إنه كان الحاج أمين الحسيني هو اللي يعطي الرؤية السياسية. ما كان في مشروع شو بده يصير بعدين، شو ممكن يصير، شو ممكن نخسر، شو ممكن نعمل،
0: أو قراءة واضحة لما
2: ما كان في إشي اللي هو
0: نيفين بتشوفي نفس الشيء؟ هل لم نتعلم يعني دروس النكبة بما يتعلق بالنقد الذاتي بقضية دور قياداتنا، دور طبقات المثقفة أو برجوازيات الشعب الفلسطيني، يعني في قضية قراءة الصورة مسبقا وقراءة المستقبل أيضا بطريقة تخدم قضية الشعب الفلسطيني؟ يعني هل عن جد قمنا بما فيه الكفاية بقضية يعني دراسة أخطاء، يعني أخطاء النكبة كمان؟
1: يعني بعرفش إذا هي أخطاء أو دروس، أو هي استعادة المعنى السياسي أو الفعل السياسي.
0: ولا مرة عرفناها كأنها أخطاء، وكمان هاي جزء من الأسئلة. ليش؟
1: ما هو إحنا منكونش
0: مش بمنطلق مسؤولية، بمنطلق
1: إنه أنت عم تحكي كمنظومة استعمارية هي تبدلت أيضا. يعني ما بقدر اليوم أجي أنا أقيم شو كيف الناس اشتغلت سياسة قبل 70 سنة، بس
0: بقدر أقول لا منقدرش، ما إحنا عم نقيم الصهيونية طول حياتها
1: أكيد، بس مش يعني الهدف هو مش التشخيص واللطميات، الهدف إنه كيف يعني نراكم على العمل السياسي. وأنا بفكر إنه لا، مهم نحكي عن الإخفاقات الآن، يعني أكثر من شخصيات كانت موجودة قبل، أنا أحكي عن أكثر من محور.
0: وإذا عدنا نفس الأخطاء مش لازم عن جد نحكي عن السابق؟
1: طبعاً أكيد، بس شو أي سابق يعني؟ ما هو عشان
0: كمان يعني هناك لاجئين اليوم بيحكوا إنه نفس النمط شفناه قبل النكبة، بنفس يعني قيادات أخرى تبدلت، أسماء تبدلت، ولكن في نمط تعامل مع الإنسان البسيط اللي هو بيقع بالخيمة يعني على ما يبدو إنه كان قبل 48 وصار قبل 26. فإذا يعني مين اللي الهزم؟
1: هذا الحكي كتير فضفاض، عشان نحط الأشياء في سياقها الصحيح. أولاً إسا اليوم بال 26 بقدر أقول إنه كمان العالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن قبل سنة وقبل 10 سنين. أولاً في اعتراف بكل فكرة قيام دولة فلسطين اللي هذا له تبعات علينا، مش مهم وين الفلسطيني موجود جغرافياً. وبالتالي اليوم حتى يعني القضية الفلسطينية لا تقتصر فقط على الأدبيات العربية والفلسطينية لأن دا أجي بس أقيمها، اليوم هي قضية موجودة على الهرم في كل الحركات الشعبية والاحتجاجية اللي بدأت حتى في أوروبا وحتى في أمريكا. وبالتالي هذا الدعم يعني يضع أمامي أنا كفلسطينية مسؤولية مضاعفة،
0: يعني إنه الأوروبي والغربي فهم خطأه تمام، ولكن هل هو اللي يحق له انه يعمل مراجعة نقدية للفلسطيني يعني
1: لا
0: ولا الفلسطيني هاي مهمة الفلسطيني؟
1: لا، المقصود انه احنا كنا نحتاج الى اعتراف عالمي في هذا الفعل السياسي وفي القضية الفلسطينية، وهذا حدث بالرغم من أحداث 7 أكتوبر وكل السردية الإسرائيلية اللي خرجت إلى العالم يعني بسرديتها. بالعكس أنه تم استعادة السردية الفلسطينية، هذا بالعكس أنا بقول أنا يعني أتفق معك بهالجزئية أنه هذا يحملنا مسؤولية التاريخ لنقف مجددا ونقول أنه كيف نستعيد الفعل السياسي العمل السياسي. وأنا بفكر أنه
0: لأن أقول لك شغلي، إحنا إسه بمأزق آخر، إحنا اليوم لأن في دعم وفي فهم وفي نقدية كبيرة على إسرائيل، فإذا مسؤوليتنا أكبر، يعني بطلنا نقدر نقول إنه العالم ضدنا.
2: ما بنقدر نعول على العالم، متأسف ما بنقدر نعول على العالم.
0: طب شو رأيكم نشارك النقاش لأنه معنا الصحفي حازم أبو صبري.

0: برا اللي طبعا مرحبا حازم
1: حافظ
0: حافظ يا هلا فيك. يعني انت كنت عم تستمع لنا في هذا النقاش اللي عم نجري اليوم عبر اذاعه الشمس يعني بالتزامن مع ذكرى النكبه، واللي طبعا الاحاديث لها شجون والاسقاطات يعني من 48 الى 26. وبدنا نسالك اولا، يعني كونك يعني راينا احد يعني مظاهر النكبه تعود مره اخرى على مخيمات الضفه ومحاولة للتصفية اللجوء والمخيمات وكل هذه التعريفات والغوث، فيعني لو تضعنا أولا بالصورة، ويسعدنا طبعا أن تتداخل مع ضيوفنا هنا يعني في القضية التي نتحدث بها حول دروس، هل تعلمنا دروس، هل نعيش بين نكبتين؟ تفضل حافظ.
2: والله هو المشهد اليوم في الضفة الغربية سيما في شمالها يذكر بالمشهد عام 48، وأكبر دليل على ذلك أنا يوم أمس أعددت تقرير مع إحدى النازحات من مخيم جنين، حاجة مصطفى ناطور، نازحة من السندية أو لاجئة من السنديانة عام 48 مع أهلها،
0: نعم قضاء حيفا
2: 9 سنوات صحيح، ووقت لجوءها مع أهلها وصلت إلى خربة جنزور على أطراف مدينة جنين. عندما نزحت من مخيم جنين عام 2025 نزحت إلى خربة جنزور في مشهد أعاد إلى دينها ما حدث في عام 48 بعد 78 سنة، وهذا هو حال الفلسطينيين في مناطق شمال الضفة الغربية، سيما الذين عاشوا حالة اللجوء والتهجير القسري على يد عصابات صهيونية عام 48، اليوم يعيشون ذات المشاهد.
0: وهذا لم يكن مؤقتا فقط بال 25، نحن نحكي انه هاي المخيمات في 3 مخيمات لا تزال يعني حتى لم تعد الى المخيم.
2: عام وأربعة أشهر المخيمات الثلاثة نور شمس جنين طول كرم تحولت إلى مراكز للتدريب العسكري للجيش الإسرائيلي لتقنيات عسكرية. بالأمس كنت على مشارف مخيم نور شمس، مخيم محزن معتم مظلم ليلا، لا يعني ضوء واحد يخرج من داخل هذا المخيم، والمئات من المنازل مدمرة. في المقابل نتحدث عن 17,000 لاجئ فلسطيني ممن كانوا يسكنون هذا المخيم كمحطة انتظار تحقيق عودتهم لأراضي أباهم وأجدادهم، اليوم بدون منازل، نازحين في مواقع في محيط مدينة طول كرم في مراكز الإيواء، يعانون أوضاع اقتصادية صعبة. المشهد خلال فصل الشتاء أعاد إلى الأذهان بمن يسكنون في الخيام من هؤلاء النازحين إلى ما عانه أباهم وأجدادهم إبان تهجيرهم وهجرتهم عام 48. ومن هذا المنطلق نعم الضفة الغربية تعيش في أتون الحالة التي عاشها الفلسطيني عندما هجر على يد العصابات الصهيونية عام 48، ليس في المخيمات فقط، حتى نتحدث عما يقارب 66 تجمع بدوي وقروي على أطراف القرى الفلسطينية في صحراء القدس في مخاطر يطفى في الأغوار الشمالية، هجرت قطرا على يد عصابات مستوطنين التي تدخل مسلحة اليوم وترهب هؤلاء السكان الفلسطينيين من الرعاة، تسرق أغنامهم، تحرق خيامهم، وتجبرهم على الرحيل قصرا، يحملون ما يستطيعون من متاع لربما هو أشبه بالمتاع، لأنه اليوم نعرف بأنه
0: يعني حافظ إذا أيضا يعني توجهنا لنفس السياق، لأن اليوم نحكي عن 2 مليون إنسان في غزة، يعني لم يبقى لا مواطن ولا لاجئ، يعني الجميع لاجئين في أو الأغلبية الساحقة، يعني فأيضا يعني إذا بدنا نحكي يعني الضفة يعني هي جزء مما حدث، يعني أو استمرارية لما حدث في غزة، يعني فكيف بالفعل يعني نرى كل هاي الصور وإحنا بعام 2026؟
2: والله يعني مش عارف كيف ممكن نصف ما جرى في غزة، لا يمكن وصفه فعليا، لا يوجد أي كلمة في اللغة العربية ولا حتى في العبرية ولا في الإنجليزية تصف معاناة الفلسطيني الذي اليوم بات غير قادر على حماية نفسه ولا عائلته، غير قادر على توفير لقمة عيش لهذه العائلة في ظل ظروف صعبة، ونحن نعلم ما الذي يجري في قطاع غزة وما يتعلق بالمساعدات، وحتى هؤلاء الناس الذين لم يعملوا منذ 3 سنوات حتى نقود الأموال ليست بأيديهم، وهناك صعوبة في إيجاد سيولة. وفي الضفة الغربية نلاحظ ما يجري في المخيمات، نلاحظ ما يجري في الأغوار وفي مناطق جيم، نلاحظ هذه الهجمة الاستيطانية الكبيرة التي تهدف لحشر الفلسطينيين في زوايا المدن الفلسطينية وفي داخل مناطق المصنفة ألف، إن ظل هناك مناطق تصنف طبق اتفاقية وصل، لأن هذه الاتفاقية نسفت من قبل الطرف الإسرائيلي، في رغم أنه حتى الرئيس أبو مازن ما زال متمسك في هذه الاتفاقية، ويوم أمس في خطابه قال بأنه نريد تطبيقها على الأرض، رغم أنه يرى ما الذي يجري على الأرض، يرى أن الاتفاقية نسفت وأنه لم يظل هناك أي متر واحد على مقر الرئاسة الفلسطينية يمكن أن تقام فيه دولة فلسطينية وفق قرارات شرعية دولية. فمن هذا المنطلق الفلسطيني اليوم ليس في غزة.

0: فقط ولا في الضفة فقط ولا في القدس ولا في الداخل المحتل ولا حتى في الشتات في مخيمات الأردن ولبنان وسوريا. فلسطيني أينما كان يعيش مرحلة حتى أسوأ مما عاشوا عام 48.
1: نعم. لو بدي أسألك كمان هيك سؤال صريح, يعني أيضا حافظ 15/5 كان يعني قبل 7 أكتوبر كان يعني يوم أو مناسبة لتحشيد ل يعني إعادة تعبئة لحول مصطلح حق العودة إلى آخره, يعني كيف ترى هذا اليوم بدون علاقة انه شو انه الاعلام يعج بمؤتمر فتح او باللي عم بيصير بهاي الايام, يعني عن جد وين مصطلح حق العودة ذكرى النكبة في ظل يعني في هاي الايام, في مثل هاي الايام.
0: انا دائما بقول بانه حالتنا الفلسطينية السياسية وهذا السوء اللي وصلت له اثرت على الشكل الجمعي للفلسطينيين فيما يتعلق ب ليس فقط النكبة, حتى في يوم الأرض في المناسبات الوطنية لم تعد كما كانت.
1: يعني بعد اللاجئ يصدق يؤمن
0: لما أنا صدقيني أنا الآن موجود في مركز الموسيقى, بناتي أنا لاجئ من ليت, جدي لاجئ من ليت 48 إلى نكبة, وبناتي الآن بيعزفوا الأغاني الوطنية لأنه ما لقيتش أي مناسبة ممكن أدخلهم فيها مشان يتذكروا بأنهم بنات لاجئ فلسطيني من الليد ويحلمون بالعودة إلى الليد. وفعليا نحن في البيت, أنا زوجتي لاجئة من يافا وأنا من الليد, ومن القاسم لأنه بيحبوا البحر فبس بيتحرر بدهم يرجعوا على يافا لأنهم بيحبوا يروحوا على الشط. فهذه فعليا حالة الفلسطيني الفرد كيف بيربي أولاده على حق العودة, على أنه نحن قاعدين في محطة انتظار في انتظار تحقيق عودتنا لأرض أجدادنا وآبائنا, ولكن الحالة الجمعية الفلسطينية تفتقر إلى ما يمكن أن يجمع الفلسطينيين على قلب رجل واحد يتمسك أكثر بأي إمكانية, أي استراتيجية, أي أسلوب يمكن أن يعيده إلى الطريق الصحيح. لننسى ما كل ما يقال في وسائل الإعلام من أي سياسي كان, لأنه ما يجري على الأرض لا يمت لأي تصريحات بصلة.
1: نعم الأخ حافظ, شكرا لك يعني طبعا على هذا التقرير, وأكثر ما نفهمه أيضا يمكن هنا يعني لدينا كان في الناصرة أو في كل يعني مدن وبلدات 48, يعني أعتقد أنه غائب عن الأغلبية أنه لم يعد حتى الآن حتى أي أحد مما هجروا من مخيمات الضفة الغربية. هاي يعني إذا كانت واحدة من العناوين, نعتقد أنه الحرب انتهت, نعرف أنها لم تنتهي ولن تنتهي يعني قريبا للكثير الكثير الكثير من أبناء وبنات شعبنا. فكل الشكر لك يعني على هاي الاستفاضة وعلى هاي المعاني اللي بنخدها طبعا بهاي المناسبة في هذا اليوم. فشكرا لك وتحية للجميع. سلامات سلامات. أعود إليكم مستمعينا مستمعاتنا مع ضيوفنا بالاستوديو, السيدة نيفين أبو رحمون والمحامي إبراهيم هندي. يعني أولا يعني تعقيبكم يمكن على كلام حافظ, وبدي أرجع أسأل يعني أي موقف يعني يقف به ابن اللاجئ أو اللاجئ هذا اللي كل حياته يعتقد أنه هو موجود بمحطة انتظار, تصبح حتى محطة الانتظار يعني يأمل العودة إليها.
2: أول إشي المداخلة حافظ مهمة لعدة أسباب. أولا كلاجئ وأيضا كصحافي موجود في الميدان ويجسد فعليا الصورة اللي موجودة في الميدان, تلخص يعني ما تناولناه يعني من بداية الحلقة على الجانب التنظير اللي بنحكي إنه هو فعليا موجود على الأرض. الأمر الآخر أنا بفكر إنه كتير مهم لما نستعيد معنى حق العودة أو كل فكرة النكبة اليوم, وأنا بتفق مع جزئية ما تحدث عنه حافظ بمسألة أنه اليوم هي أصعب علينا, أصعب لأنه الأدوات أصبحت أيضا أصعب تلاحق يعني وجود الفلسطيني في كل مكان, وبالتالي أنا بدي ألخص هذا الصراع المستمر والنكبة المستمرة في أمرين. أولا تثبيت الملكية التاريخية لشعبنا على الأرض على الأقل, أنه وعدم استسهال أو الإريحية في التعاطي مع الفلسطيني الموجود في البلاد, إنه أن ينزح وأن يتم تهجيره مجددا وهذا ما يحدث فعليا في الضفة الغربية
1: يعني
2: وأيضا
1: اللي مستسهل الخيمة يعني.
2: وأيضا بالمناسبة بالجليل يحدث ما يمكن الحديث عنه أيضا محاولة يعني تواجد المستوطنين أيضا على جبال جبل طرعان والبعينة مؤخرا محاولة سرقة الأراضي نفس يعني نفسية وذهنية المستوطن اللي بالضفة محاولة فرض واقع بالقوة ومحاولة أنه

0: انه هون في ثقافه مستوطنين، هاي الارض لنا. الجانب الاخر انا باعتقادي هي مساله انه قلنا الملكيه التاريخيه تثبيت الوجود الفلسطيني، وهذا التثبيت يعني هذا يعيدني للسؤال الاول مقبوله بمساله انه اخطاء دروس ماذا نفعل. انا باعتقادي انعدام وجود مشروع سياسي حتى الان هو الاخفاق الاساسي بغض النظر عن تبدل الشخصيات والقيادات. صحيح. نحتاج الى مشروع سياسي متكامل وليس ردود فعل بالمناسبة. ولماذا قلت قبل قليل أنه يعني يتعلق الأمر بأي سياق؟ عندما نتحدث عن الداخل نتحدث عن هذه المواطنة المعلقة. يعني أنا باعتقادي أنه مسألة الاعتراف العالمي، مسألة الاحتجاج، استعادة مكانة القضية الفلسطينية وأيضا تسليط الضوء علينا يحتاج إلى ثلاث يعني محاور. الأولى دورنا كفلسطيني في الداخل في مسألة تدويل القضية الفلسطينية وتدويل قضايانا، عنف وجريمة، الأرض، المسكن إلى آخره. الأمر الآخر بسوى باعتقادي أنه فحص مجددا العمل التقليدي ضمن قواعد اللعبة الإسرائيلية السياسية، أنه كيف نريد أن نفعل هذا العمل السياسي البرلماني وبأي طريقة. ثالثة وأنا باعتقادي يعني مهم يجب أن يكون سؤال شجاع أيضا، كيف نستعيد دورنا في العمل السياسي الفلسطيني الفلسطيني عبر للحدود، عبر للتقسيمات، عبر للفصائل والأحزاب أيضا.
1: قضية التقسيمات أو إمكانية أن يكون هناك مشروع وطني سياسي واضح يعني يكون الجميع خلفه، يعني بغض النظر عن هويته، يمكن بعتقد هذا تحدي، لكن من بعد الإعلانات ابقوا معنا.

0: العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز، الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا

0: اجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجا العيد وعيدنا يبقى احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلو جرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت دوره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 رز الياسمين 5 كيلو جرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار
1: سوبر ستار
2: هو ملك الاسعار
1: شرواته كبيره
0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الاحد 17/5 في قسم الخضار البندوره 2 كيلو ب 5 شيكل الخيار 2 كيلو ب 5 شيكل الكوسه البلدي 2 كيلو ب 5 شيكل بصل يابس 2 كيلو ب 5 شيكل بندوره شيري الكيلو ب 5 شيكل وكيس ملوخيه الواحد ب 5 شيكل بس خاضع لشروط الحمله لاعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة طاولة الجمعة وطبعا حديث له شجون في مثل هذا اليوم اللي بنقدر يعني 15/5 ذكرى النكبة الفلسطينية أو التاريخ الذي يحيي به الشعب الفلسطيني بشكل رسمي ذكرى النكبة. ولا يمكن إلا أن نتطرق إلى أبعاد وإسقاطات عاملين هذه الأيام المظلمة التي نعيش بها. يعني آخر يمكن قضية وحكيت عنها نيفين قبل أن نخرج للفاصل الإعلاني هي قضية ضرورة وانعدام مشروع وطني فلسطيني سياسي يعني يمكن الفلسطينيين انه يؤيدوا اينما كانوا بدون علاقة لا تقسيمات النكبة اللي قسمتنا بشكل او باخر. فاذا يعني برجع بقول هل يمكن اصلا مثلا ابراهيم بنظرك انه يكون في مشروع من هالزي
3: طبعا
2: اللي يقف وراء كل الفلسطينيين على مختلف يعني أين وضع على مختلف المناطق اللي وضعتهم النكبة بها؟
3: أنا بكمل طبعا. نعم. لازم بس نعرف كيف نأسس نفسنا إحنا كفلسطينيين بالداخل وبالخارج ويكون في شو تواصل بيناتنا عشان نقدر نبني هيك مشروع. بدي أقول جملة واحدة وبعدين أكمل.
2: نعم.
3: بالنسبة للي حكاه حافظ يعني بجسد بشكل 100% شو صار بالنكبة إنه كيف في لحديت إسه نازحين ولاجئين بداخل الضفة
2: من السندياني لا
3: وكيف الوضع بغزة يعني إنه يمكن الناس تفكرش بالإشي غزة لأنها لحدود مسكرة فهني موجودين جوا معلقين زي قفص لو إنه الحدود مفتوحة كانوا هربوا وكان في سلاجئين يمكن بسيناء أو بمحلات تانية. بدي أرجع وأحكي على
2: لو ما كانش التنسيق بألاف ألاف الدولارات الله أعلم.
3: بدي أرجع أحكي عن المشروع الشامل. المشروع الشامل تبعنا لازم يكون كمان واقعي ونكون عارفين إحنا شو بدنا وشو بدنا كشعب شو بدنا كأقلية قومية فلسطينية بداخل دولة إسرائيل. يكون مشروع اللي يكون كمان مؤسف هيك نحكي مقبول أو يكون ممكن نطرحه ونفرضه على الطرف الثاني.
2: ليش كلمة واقع اليوم صارت تأذي مشاعر البعض مثلا؟
3: لأنه وهي نقطة يعني كل ما شخصنا إحنا الفلسطينية الحالي تبعتنا كإسرائيل دولة استعمار استيطاني كإسرائيل دولة عنصرية كإسرائيل اللي بتحاول تعمل دايما عشان تسلب الأرض الفلسطينية يعني تقلص لنا المساحة الديمقراطية بالدول اللي هي بتعلن عنها كأنها ديمقراطية. كل مكان تشخيصنا أدق كل مكان العامل اللي إحنا منواجهه أصعب. ليش عم بحكي أنا؟ يعني نأخذ بعين الاعتبار أو على سبيل المثال المشروع اللي طرحه عزمي بشارة دولة المواطنين الدستور الديمقراطي تبع عدالة. كل ما الطرف الثاني اليهود الحكومي شافوا إنه هذا المشروع هو مشروع اللي بيطلعهن بصورة اللي هي أعطل خلينا نحكي بصعب علينا أكتر. بصير في قانون القومية وبصير في قوانين تانية اللي تسلبك الأرض والقوانين والحقوق وهي الأمور وبصير في كمان ربط أكتر للواجبات مع الحقوق. بدولة ديمقراطية عادية ديمقراطية ليبرالية في حق اللي هو حق أكسيومي فيش بيخلقش منه ولا أي إشي وبعدين في حقوق. إلا بدولة إسرائيل أنت عشان تأخذ حقوقك لازم تعطي واجباتك.

0: احنا لازم نبني مشروع اللي المشروع يكون على نقاط واضحة، بس لازم كمان نكون فاهمين، وهاي النقطة اللي أنا قلت عليها وقعي، لازم نكون فاهمين إنه لازم المشروع تبعنا نقدر نحققه. فعش إسا إحنا نيجي ونقول إنه إحنا بدنا نطالب بمشروع معين، للأسف أنا عم بحكيها هي اللي ينفي دولة إسرائيل كدولة يهودية إذا بدنا الطرف الثاني يحكي معنا. هذا بقولش إنه دولة إسرائيل لازم تضل دولة يهودية، بس إذا بدنا الطرف الثاني يحكي معنا لازم يكون فاهمين هاي النقطة. متأسف إنه ما عنديش جواب
1: شو أنا لازم. أنا عندي صعوبة شوي أفهم كل الطرح، أو إنه يمكن لازم نوضحه أكتر. إبراهيم، هل تعريفنا لكل قضية إنه إحنا موجودين في استيطان استعماري، يعني ماذا يعني ذلك؟ أوكي، عرفنا القضية استيطان استعماري.
0: استيطان استعماري
1: استيطان استعماري بجنوب أفريقيا وفي بنيوزيلندا وما راحش. طيب معناه شو هذا بقول عن قضيتي؟ إذن يعني
0: ثواني، في فرق بنيوزيلند وبأستراليا، إجوا مجموعات من برا ومحوا تقريبا 100% الناس الأصلانيين. هنا في فرق، إحنا إجوا مجموعات من برا،
1: مش بجنوب أفريقيا،
0: هنا في مجموعات إجوا من برا ما محتنا 100% شتتتنا. أوكي، ففي فرق، إحنا موجودين هنا، الدولة أعطتنا حقوق أول ما قامت، مش سواد عينينا ولا حدا شفق علينا، هني كانوا بدهم يكونوا مقبولين على الدول الأوروبية، فانجبروا يعطوا لبقية الفلسطينيين بقيوا بإسرائيل حقوق.
1: نرجع نربط الموضوع مع قضية مشروع الوطني. مشروع وطني سياسي يستطيع كل فلسطيني أن يتماهى معه. صحيح. يعني يمكن لازم نحط له شروط.
0: صحيح طبعا.
1: يعني هل يجب أن يقوم على نفس القراءة للماضي وللمستقبل يعني للحاضر؟ احنا بعتقد انه عنا عدم قراءة متوافقة على الماضي، عنا عدم قراءة متوافقة على الحاضر، فكيف سنتوافق على المستقبل؟
0: بدي جملة، ما اظنش انه ما
1: في. تعال نحكي ما هي شروط هذا المشروع الوطني لكي يعني اللي احنا بحاجة له لكي نبدأ، ويا هذا هاي اخر خمس دقائق ونص اللي معنا.
0: اظن انه كلنا موافقين على اللي صار بالماضي. رؤيتي أنا إنه مشكلتنا شو بدي يصير بالمستقبل، وإذا بأخذ الإشي أبعاده إسا على شو عم بيصير إسا بين الأحزاب العربية بدولة إسرائيل. تعددية وتعددية تقنية، وبدنا نعترف وبدناش نعترف، وبدنا نلعب اللعبة الإسرائيلية يعني بالكنيسة كلها ولا لا. هاي كل النقاط لازم أول إشي تنحل بيننا وبين حالنا.
1: يعني على فكرة تصورات المستقبلية كانت تقول مش بس شو بدنا، كانت تقول من نحن وماذا نريد. فقضية من نحن يعني هذا السؤال، بقول القراءات تختلف يا جماعة، وهذا هاي هي جزء من الصعوبة إنه إحنا نصل لمشروع. فإذا كيف نخرج من فخ القراءات لكي نتفق؟ نيفين،
2: لا أنا بفكر مهم جدا اختلاف القراءات، بالعكس أنا بفكر اختلاف القراءات هذا أمر مهم، لأنه نتيجة الواقع المتعدد أيضا يعني. ولكن يعني مهم نحكي عن المرحلة الزمنية. اليوم إحنا بنتحدث عن مرحلة زمنية مشابهة تماما للنكبة، وكمان حالاتنا كفلسطينيين متشابهة. يعني ما يحدث في الجليل اليوم والنقب، هدم بيوت مشابهة أيضا لهدم المخيم في الضفة الغربية.
1: أنا أعتقد أن المستقبل متشابه، الحاضر بعده مش متشابه. يعني المستقبل متشابه
2: الأدوات، عندما نتحدث عن ملاحقة يعني المقدسة أيضا وإبعاده عن المقدسات، هذا أيضا يشبه ما حدث أيضا في غزة، ويعني والأمثلة عديدة. لماذا أقول كل ذلك؟ أولا واضح أنه مسألة المشروع السياسي هي حاجة ملحة، بغض النظر عن القراءات المختلفة عن القيادات. ما بقدر اليوم يعني مهم أخذ بعين الاعتبار السياق يعني الوطني، السياق السياسي. بعطي مثال، أنا بفكر أنه حاجتنا الملحة أنه نقعد ونحكي يعني الموضوع
1: أنا أسألك نيفين، هل بنقدر نقول ونيجي نوعد أنه يجب أن يكون مشروع وطني لما إحنا هنا شوي الحب اللي بالداخل اللي مش موجودين بمحطة انتظار؟ أبدا مش بمحطة انتظار، إحنا موجودين بمحلة بقاء، بمحطة بقاء وفيش غيرها. يعني هذا اللي يكون معلومة للجميع، مش قادرين نتفق على مشروع أساسي بالظروف تبعتنا، فكيف بنقدر نوعد لبقية الشعب الفلسطيني؟
2: أول إيش خلنا نفصل، الحياة السياسية لا يعني لا تقتصر فقط على قواعد اللعبة الإسرائيلية بالكنيسة. هذا لا يعفي
1: لا
2: يعفي الأحزاب من مسؤوليتها بتسييس المرحلة وانه اختارت لنفسها عزل حالها عن عن عن فعل الاباده صح. بغزه، وعزل نفسها عن فعل الضم الكلي في الضفه الغربيه، وبذلك يعني وجدت نفسها الان امام مفترق طرق لانه الانتخابات في الافق. يعني هذا موضوع يعني يجب الحديث عنه مطولا، ولكن باعتقادي انه اذا نتحدث عن مشروع كلي قد يكون انه يتسع الجميع، حتى اذا حكينا عن إعادة بناء مثلا منظمة التحرير، واضح أنه تاريخيا تم فرز الفلسطيني في الداخل لأنه اعتبروا شأن إسرائيلي، لهذا أيضا نقاش يعني مطول. ولكن أنا يعني في مشاريع كتير مطروحة، مشروع الوطن الفلسطيني أو إعادة انتخاب يعني منظمة التحرير 14 مليون، هي حركات موجودة أنا بجزء منها، وجدا مهم أنه يعني موجود فيها فلسطيني بكل بقاع العالم وليس فقط محصور يعني في فلسطين التاريخية أيضا، لأنه للشتات كلمة وقراءة، وأيضا لذلك قلت أنه القراءات المتعددة مهمة. مجرد أنه استعادة الكل الفلسطيني هي أيضا خطوة أولى من أجل الوصول إلى ما يمكن أن نسميه مشروع تحرر فلسطيني. مشروع التحرر هو لا يندرج فقط ضمن المعايير التقليدية اللي كانت قبل تطرح يعني من الفصائل، نحن نتحدث عن أمور اللي هي تتعلق في الجغرافيا، في المكان، في الهوية، ولكن طبعا هنالك مشروع يعني مكتمل قد يكون عابر، لذلك قلت عابر للتقسيمات وعابر يعني لهذا التواجد الجغرافي بغض النظر الآن عن قواعد اللعبة الإسرائيلية.
1: نعم إبراهيم، يعني دقيقة أيضا تلخيص لقضية كيف يمكن أن نوعد بمشروع وطني إحنا مش موجودين بمشروع محلي.
0: صعب أعطيك إياها بدقيقة. تكمل اللي حكته نيفين، مشروعنا لازم يكون مشروع عابر اللي كل فلسطيني بكل العالم يقدر يقول انه انا اخذت حقي التاريخي. هلا حقي التاريخي ممكن يكون انه انا ارجع على ارض الوطن، ممكن انا اخذ بدي استعمل كلمة تعويض معين من الدولة او من الى اخرها، او ممكن يكون اعتراف. ما اظن انه موجود حدا بالشتات وإسا وحالته الاقتصادية منيحة كتير بده يرجع على بيته اللي بحيفا، فرضنا معطي مثال ومش عم بقرر ولا حدا اي اشي. مشروعنا لازم يكون اشي اللي يلم شمل الفلسطينية بكل العالم، اللي يكون مقبول على الكل. كيف؟ اول اشي لازم نقدر يعني لازم اولا نقعد ونحكي، لازم نقعد ونحكي احنا كل المجموعات، كل الفئات، كل الفلسطينية من كل الفرق هاي اللي تقسمت، لانه بالاول والاخر احنا شعب واحد.
1: نعم، يعني يمكن هاي آخر جملة هيك ننهي بها. وأنا سعيدة أنه أنتوا تطرقتوا لقضية أنه يجب أن يكون هناك صياغة لمشروع وطني، لأنه بعتقد يمكن هاي هي الفكرة الأساسية للكل متفق عليها بغض النظر يعني حاله وينه وموقعه وهويته آخر فترة من الشعب الفلسطيني، هي فكرة متفق عليها. فكل الشكر لكم نيفين أبو رحمون، إبراهيم هندي، ومستمعين ومستمعاتنا يعني نترككم ونلتقي بكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
3: اجا العيد وعيدنا،
4: اجا العيد وعيدنا،
3: يوم احلى شروي زبطنا،
4: احلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
8: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
4: وبأحلى شروي زبطنا
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90 زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90 وطحينة الأمير 900

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 4 أشخاص من بينهم رضيع بحالة حرجة، فيما وصفت بقية الإصابات بأنها بين الخطيرة والمتوسطة جرى حادث طرق وقع بين حافلة ومركبة خاصة على شارع رقم 1 باتجاه أبو غوش في منطقة القدس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. فرضت قوات الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأصباط في مدينة القدس، وأفادت مصادر محلية بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى. وفي السياق قالت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنة على هدم منزلها في مدينة القدس تجنبا لدفع غرامات وتكاليف باهظة، وذلك بحجة عدم الترخيص. وذكرت محافظة القدس أنه منذ بداية العام الجاري هدمت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 منزل ومنشأة في القدس أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية. وأضاف عرقجي أن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للملف الإيراني وأن طهران لن تستسلم تحت الضغط أو التهديد. وأشار عرقجي لأن المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة القادمة من واشنطن، وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن بلاده مستعدة لإثبات سلميته، موضحا أن ملف اليورانيوم المخصب معقد جدا وأنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل بحثه إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال عرقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، مشيرا إلى ضرورة تنسيق السفن العابرة مع الجيش الإيراني. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي وقت سابق من اليوم لوح الرئيس ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. إلى لبنان، قال الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنه بدأ هجوما يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن وطريق العباسية في قضاء صور جنوب البلاد. وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية من دون تسجيل أي إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 26، في الناصرة 23، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا وسهلا بكم مع هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. اليوم هو الجمعة 15 من مايو أيار. يرافقني في هذه الحلقة زميلة ليليان حاج، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم نبيل سلامة. ونحن في أسبوع حاسم أيضا في الدوريات المختلفة في كرة القدم، سنتعرض إلى ما يجري هذا اليوم عند الرابعة من مباريات هامة في الدرجة الممتازة، قد تحدد هوية الفرق الهابطة والفرق الصاعدة أيضا. كذلك سنكون في الدوريات الأوروبية التي حسم بعضها وقسم آخر ينتظر الحسم في الأسابيع القليلة القادمة، من هنا لأسبوعين تقريبا. قبل أن نكون يوم أمس أيضا سنحاول أن نكون بعد دقائق قليلة في كفر قرع. غدا يتم كما عودونا في كفر قرع تنظيم قبل القسم الرياضة في البلدية هناك سباق الدرجات الذي أصبح تقليدي، يشارك فيه المئات من الدراجين والدراجات من كفر قرع والمنطقة أيضا. نحن في استعراض لما كان يوم أمس في الدرجة الممتازة بولحليخعكا، يعني عمليا قد يكون ضمن نفسا مكانه في الدرجة الممتازة ولكن بحاجة كمان لفوز. فاز يوم أمس بمباراة خارجية على مودعين 1-0. أبويل خضيرة تعادل أمام رعنانة 3-3، هذه النتيجة لم تسعفه، هو الفريق الهابط انتبه من العليا إلى الممتازة ومنها إلى الأولى أبويل خضيرة. في الدوري الإسباني فالنسيا تعادل أمس أمام رايو فايكانو 1-1، كذلك جيرونا وريال سوسيداد، هذه النتيجة سيئة لجيرونا الذي قد يهبط إلى الدرجة الثانية. ريال مدريد يوم أمس لعب مع متذيل القائمة واللائحة في الدوري الإسباني أوفييدو الذي هبط إلى الدرجة الثانية، هناك فاز عليه 2-0، ولكن يعني هذه المباراة تحللتها صافرات الاستهجان ضد بعد دخول إمبابي، تصرف غير لائق بحق هذا النجم والأمور ساخنة في ريال مدريد. في بلجيكا نصف نهائي الكاس فريق عنان خلالي سان جيلواز فاز على أندرليخت 3-1، ولكن الأهم في هذا اللقاء ما يخص فريق سان جيلواز هو مباراة الحسم يوم الأحد أعتقد بعد غد التي ستجمعه مع المنافس له على بطولة الدوري البلجيكي فريق بروج، كلاب بروج القوي أيضا. إذن غدا سيكون الحسم. مباراة القمة في الدوري السعودي انتهت بين فريقي النصر والهلال تعادل 1-1 من هدف غريب الأطوار، تعادل أدرك للهلال بالدقيقة 98 وسط يعني خيبة أمل وصدمة كبيرة على جميع اللاعبين والجمهور ورونالدو أيضا من ضمنهم. ماذا ينتظرنا هذا اليوم الجمعة في الدرجة العليا؟ اليوم مباراة لا تقل أهمية عن باقي المباريات، أبوال تل أفيف في بلومفيلد عند الرابعة بعد أقل من ساعة يستضيف بئر السبع الذي يتصدر اللائحة في العليا بفارق نقطتين عن بيطار القدس. في الممتازة مباريات بلاي أوف أعلى وأسفل، بيراميدز كان في الأعلى أمام كفار شليم، ريشون لتسيون مكابي أرتسلية، بويل كفار سابا مكابي بيتح تيكفا، بني يهودا تل أفيف أمام كريات يام. وفي القاع هابويل عفولة نوفا جليل وكفر قاسم بحاجة إلى فوز اليوم يؤمن مكانه في الدرجة الممتازة، يستضيف مكابي، فنتمنى الفوز للقسموين. مباراة تحصيل حاصل أنا أعتقد في الدوري الإنجليزي جولة 37 أستون فيلا ليفربول، الفريقان ضمنا مكانا لهما في دوري الأبطال الموسم القادم، أستون فيلا سيكون هناك كذلك ليفربول رغم تعثر هذا الموسم. سنكون مع كرة الطائرة، فوجئت هذا الصباح بخبر يعني مفرح جدا عن صعود فريق أبويل حسام الناصرة من كرة الطائرة إلى الدرجة العليا، سيلعب مع فريق علبون، يعني عودونا في علبون فريق وحيد في الدرجة العليا يمثل الوسط العربي، ولكن اليوم سنكون أيضا مع كرة الطائرة ولنا محطة أيضا. ولنا محطة طبعا وهي ثابتة أيضا في كل حلقة من هذه الحلقات. اليوم سيكون لدينا نجم مخضرم عاش في الملاعب، أثبت نفسه وقدراته وكان هداف، ما كان التهديف بالفطرة، سيأتينا من شفا عمر، لن أكشف عنه في هذه المرحلات، خليكم معنا طبعا لدقائق. إذن راح يكون لنا ضيف المخضرمين، المنصة مفتوحة اليوم لنجم شفا عمري، مش زاهي أرملي أكيد، يعني لا يقل أهمية كان عن زاهي أرملي في تلك الفترة بالسبعينات والثمانينات، كان نجما رائعا، واليوم بيسعدنا أنه يكون عندنا ضيفنا في إذاعة الشمس ضمن زاويتنا الخاصة اللي فيها بنستضيف قدام الرياضيين العرب على جميع الأصعدة.

0: إذا في الناصرة فريق الأخاء بالناصرة يلعب في الدرجة الممتازة، ومن الممتازة إلى العليا يرتقي فريق كرة الطائرة، هذا فريق حديث العهد سمي فريق أبو الحسام على اسم الإحياء لذكرى وتخليد ذكرى الدكتور الراحل عنا دكتور حسام الديني. وهذا الفريق بخلال يعني عدة سنوات قليلة جدا أثبت قدرات هائلة جدا ونجح في التأهل والانتقاء إلى الارتقاء إلى مصاف الدرجة العليا. هذه بشرة كبيرة للناصرة، وبيسعدني أن نتحدث عن كرة الطائرة في الناصرة وليس فقط عن كرة القدم. ويضم الآن روني مزاوي وهو المسؤول الكوريا خول بيك بسموه باللغة العبرية. سلامات كابتن روني.
1: سلامات
0: أهلاً, أهلاً أهلاً أهلاً. أنا فوجئت الصبح يعني من زميلنا حبيبنا خليل حداد أنه في إنجاز وأنه غايب يعني أنتوا كمان يعني كان المفروض أنه على الأقل كنتوا تبلغون، لكن الله يسامحكم. وأخيرا وصلنا الخبر فريق كرة الطائرة في الناصر، كان بالزمانات فريق كرة الطائرة وحتى بالنادي الأرثوذكسي كمان بيلعبوا كرة سلة وكرة طائرة. أنتوا بتلعبوا كرة طائرة باحتراف بدأ أسميها أنا ولا لا؟
1: نعم.
0: أعطيني فكرة روني عن هذا الفريق وإمتى تأسس؟
1: الفريق مظبوط صلنا احنا زمان نلعب كرة طائرة، كنا نلعب بالدرجة الأرضية بالليجا الأرضية خلال فترة طويلة كتسلا يعني بالنسبة لنا.
0: هو إياه
1: آخر كم من سنة قررنا أنه خلاص نحترف الإشي ونطور المجال، فبلشنا جبنا مدرب من الأوائل بالدولة.
0: مين هو؟ أعطينا اسمه.
1: ساهر سمعان طبعا.
0: أوه علبون ساهر طبعا هو خبير جدا بكرة الطائرة صحيح.
1: خبير. جبنا لاعبين من الناصر اللي هني كانوا كمان بالدرجة العليا.
0: حلو حلو.
1: اللي ساعدونا كتير فادي دانيال زهير نصير ومن شفو عمر في عنا. وبالسنة الأخيرة كمان جبنا لاعب من البرازيل. لاعب عزيز من البرازيل.
0: فريق أممي يعني كيف بتجيبوا لاعبين من الخارج عن طريق وكلاء ولا كيف بتم ذلك؟
1: عن طريق وكلاء بالضبط.
0: طب هذا لاعب التعزيز اللي جاي غريب بلاده بده ميزانيات بده فلوس ولا لا؟
1: طبعا بده فلوس بده معيشة بده سكن. وكله ترتب عن طريق الإدارة عن طريق كمان مساعدة من المدرب تبعنا.
0: يا أخي مين اللي بدعمكم انتوا بتحكي لي عن لاعبين من هون من هون ما بصيرش يعني اللي ما في تكلفة في أجراء في أجور أنا مش شوف ميزانية لهذا الفريق عن الشكل
1: 100% الميزانية يعني خلينا نقول فريق بالدرجة الممتازة بحدود 250 ألف شيكل
0: مش كتير بدك مصدر طيب
1: يعني
0: ماشي.
1: بس طبعا ماشي. احنا يعني الناس اللي حوالينا اللي دعمونا في المتبرعين دعمونا
0: حلو
1: احنا مشكورين لهم طبعا.
0: مين الداعمين يعني. البلدية لها دور عندكم قسم الرياضة في الناصر يعني له ولا بعيد عن هذا المجال صعب هناك؟
1: لا قسم الرياضة بعد هاي السنة ما كانش في دعم مفهوم يعني وضع البلدية كيف هو مش هالقد يعني بعد وضعه منيح، وعدونا إن شاء الله السنة الجاية لما نطلع الدرجة العليا يساعدونا طبيعي يساعدونا بالقاعات الرياضية يعني احنا لعبنا بقاعات الناصري يعني عند أستاذ محمود حلو اللي ساعدنا كتير سنين ودعمنا، وعند العداء نزار عبد الجواد كمان ساعدنا كتير بالقاعة واستقبلنا بكل وقت، فكمان هاي الشغلات ساعدتنا ان شاء الله السنه الجايه يقدروا كمان يدعمونا.
0: طيب مين اللي نافسوك الفرق انت في عندكم بالمجتمع العربي كمان فرق منافسه لكم ولا ما في فرق اخرى عربيه
1: بالدرجه الممتازه؟ لا ما كانش
0: انتوا الوحيدين وارتقيتوا من عربية. ارتقيتوا من مرتبه اولى لمرتبه ثانيه، كيف تم الارتقاء؟
1: مرتبه اولى بفرق 5 نقاط عن المرتبه الثانيه، والمرتبه الثانيه اللي هي عمليا منتخب النعر يعني بمحل كتير منيح.
0: أنا أخيروني خليني أفهمه أنا يعني أنتوا السنة الجاي درجة عليا زي علبون أنتوا عمليا درجة الاحتراف ولا لا يعني وبتشاركوا
1: يعني البطل بالناصر نعم بالناصر فيش أي فريق اللي هو بالدرجة العليا من الشباب يعني
0: لا ما فيش صح مظبوط
1: ولا بالفوتبول ولا بالباسكت.
0: مباراتكو روني أين تقام المباراة بشكل عام وهل في حضور جماهيري؟ هل في التفاف في اهتمام مثلا بالناصري لهذا الفريق ولا هيك مجهول للأسف؟
1: لا في اهتمام مش كفاية لمجال كرة الطائرة ما في اهتمام.

0: أما الأهالي اللي كمان إحنا فيه بلشنا بفرق للأجيال الصاعدة، أهالي الأولاد بيجوا بحضرونا وهيك، بس طبيعي إحنا للسنة الجاية يعني بنتأمل إنه يكون في كمان قاعدة جماهيرية أكبر
1: السؤال انه انتم
0: بتشجعنا.
1: فرقكم يعني ذكرتي شباب واشبال يقتصر فقط على الذكور ولا كمان في اناث عندكم
0: لا
1: بالكل؟
0: لا طبعا كمان
1: مهم
0: أولاد وبنات
1: ممتاز.
0: طبيعي. لا أكيد هذا كثير مهم الإشي.
1: مباراتكم امتى تقام عادة؟ باي ايام باي ساعات؟ وين الصالة اللي
0: مباريات
1: بتعملوا فيها؟
0: كرة الطائرة، نعم مباريات كرة الطائرة عادة أو يوم أحد أو يوم خميس، والمباريات البيتية بقاعة القسطل اللي هي بحي بلال بالناصري.
1: بالقسطل المعروف. نعم
0: نعم والسنة الجاي طبيعي راح يكون عندنا كمان أكثر من قاعة عشان
1: إيه، ما
0: الدرجة
1: هو
0: العليا
1: السؤال
0: لازم يكون في مواصفات
1: هل
0: للقاعة.
1: نعم هل في عندكم سلطة مراقبة ميزانيات بالدرجة العليا من درجة احتراف؟ بتخيل
0: طبيعي
1: الميزانيات راح تكون
0: بالدرجة العليا طبعا
1: قديش؟
0: طبعا
1: الميزانية المينيموم عندكم هناك لازم تكون،
0: بفكر بده يكون بحدود 60,000 شيكل.
1: لا يا أخي شو،
0: 600,000 شيكل.
1: 600,000 شيكل
0: 600,000 شيكل
1: وبتصور
0: 600,000 شيكل.
1: ويمكن بتفتشوا كمان، مفروض انكم تفتشوا عن لعبية عزيز بتخيل من البرازيل او من
0: طبيعي
1: كرواتيا
0: طبيعي بالدرجة العليا مسموح ان تجيب 3 لعيبة من الخارج. طبعا احنا هدفنا الاول انه نشارك اكبر عدد ممكن من اللاعبين
1: شبابنا.
0: المحليين.
1: حلو
0: نعم،
1: ممتاز.
0: من المصري، من شفا عمر، من الكرة اللي حوالينا، عندنا من كسال كمان. فهذا كثير مهم بالنسبة لنا، وطبيعي عشان نكون بمرتبة منيحة مجبورين نجيب يعني
1: روني. انتهى الدوري يعني عمليا نهائيا ولا انتوا يعني
0: انتهى الدوري؟
1: انتهى
0: انتهى
1: الدوري.
0: الدوري واحنا
1: كم فريق عندكم عادة بالدوري؟
0: بالدوري الممتاز كان في 12 فريق، بالدرجة العليا في 10 فرق، وراح يصيروا بدهم يحاولوا يعملوهم 12 يعني اذا احنا طلعنا، وكمان فريق
1: نفس المدرب راح يضل ساهر سمعان اللي مشبوك
0: إن شاء
1: بين
0: الله.
1: علبون يعني كيف بتصير
0: ان شاء
1: ممكن
0: الله يضلهم مرافقنا. ما هو ساهر في كمان اخوه بدرب بعلبون،
1: ساهر وعنده ساهر نعم مزبوط،
0: وسمعان
1: وسمعان
0: نعم
1: اخوان ما شاء الله
0: طبعا، وفي تعاون كمان يعني تعاون كثير مهم
1: حلو
0: بالرياضة يعني
1: روني.
0: انت
1: رئيس الإدارة بتصور، انت اللي يعني المفتاح بإيدك انت عمليا.
0: الإدارة
1: حلو
0: نعم، انا رئيس الإدارة، وطبعا في كمان معي طاقم اللي
1: مين الطاقم
0: بالإدارة
1: نذكر عشان بيطلع لين.
0: طبعا سامي الديني وكل عائلة سامي يعني ساعدونا.
1: انا هذا بخلينا اوقفك هنا، انت
0: الفريق والفريق على اسم حسام،
1: حسام الدكتور حسام الديني.
0: دكتور حسام الديني نعم.
1: من امتى تأسسوا الفريق؟
0: كان الفريق احنا من زمان
1: يعني له علاقه الدكتور، كان له عيلته او هو نفسه
0: لعب بالفريق. الدكتور لعب بالفريق بالزمانات، وهو كان بالجمعيه الشجعان اللي هي بتساعد الاولاد اللي عندهم سكر الاطفال.
1: الدوري عادة دورياتكم نعم. انت المفروض انه يفتتح هذا الدوري حتى تصير يقدر يتابعكم بذات الشمس، لانه مجبورين صرنا ملزمين فيكم.
0: من شهر 10 طبيعي طبيعي بنحب دائما نترافقونا
1: حليل.
0: من شهر 10 لشهر 5
1: ان شاء الله
0: عادة هاي الموسم.
1: سعيد جدا، انا سعيد جدا بهذا الانجاز وسعيد جدا بهذا اللقاء عزيزي روني، وانا بوعدك انه نبقى على تواصل دائما. لو بصي عندكم اي شغلات تجديد معسكر تدريبي بامكانك تبعث لنا اي رساله حتى نقدر نتابع ونعمل فولو متابعه على نشاطاتكم، ونخلي الجمهور كمان يبدا يحب هاي اللعبه، لان اللعبه كثير انيقه وحلوه يعني،
0: لعبه كثير حلوه
1: كثير راقيه ما فيهاش عنف، وانت سهران بالليل بالقاعه بتصور انه الجمهور لازم يجي بيقضي ساعتين وقت يعني مش غلط، خاصه جيل الشباب حتى اللي منعه من الانزلاق. أنا أشكرك
0: كل
1: روني.
0: الجمهور يعني اللي بيجي عادة يعني بنبسطوا وبرافقونا وبرجعوا كمان دائما وبيجيبوا معه.
1: أنا أشكرك روني إن شاء الله بالنجاح عزيزي.
0: وبحب أقول كمان إنه في عنا صفحة الفيسبوك كمان هاشتاج هبوعل حسام الناصري كمان اللي بحب يشوف
1: هبوعل حسام الناصري
0: معلومات.
1: أوكي
0: نعم نعم
1: شكرا شكرا كابتن، شكرا عزيزي. إلى اللقاء إلى اللقاء، سلامات سلامات سلامات. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: وعيدنا
1: لك إيج العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميريا ناسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90 فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك 50% على المسامير وشفرات الديسك شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحقوا حالكو
2: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار
3: يا باترون
4: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالي
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: دبح بيج ماركت أسعدنا
1: دبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: دخولية بس ب 25 شيكل
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا
6: أحلى جلسة عائلية نشيف لقمة هنية بيبي شارك بعرابي
7: الشمس دائما
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
9: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي
10: عودة للمتابعة أهلا بكم من جديد 23 دقيقة تمام بعد الساعة الخامسة بعد الساعة الثالثة يعني 15 وكنا إذن قبل الإعلانات مع روني مزاوي رئيس إدارة فريق حسام ناصرة فريق كرة الطائرة الذي ارتقى إلى الدرجة العليا إذن فريقان عربيان الموسم القادم وتحية للمدرب الرائع ابن علبون طبعا نحن إلى آيتم آخر يبعد بعيدا عن كرة القدم هذه المرة راح نروح على الدراجات ومش أول مرة بنستضيف فيها إحنا المسؤول عن قسم الرياضة في بلدية كفر قرع الأخ مراد يعقوب خاصة ونحن عشية تنظيم المهرجان التقليدي سباق الدراجات في كفر قرع اللي بيكون على مراحل بيشاركوا فيه عدة فئات من الأعمار ومئات الرياضيين والدراجين طبعا هذا شوي المشروع يمكن تعطل في المدة الأخيرة بسبب الحرب وبيسعدنا أنه نقابل في هذه الأثناء الأخ مراد يعقوب عن هذا المهرجان وسباق الدراجات الذي سينطلق غدا نكون مع مراد بعد لحظات

0: أهلا
1: السلام عليكم وعلى
0: عليكم،
1: جميع المستمعين.
0: وعليك ألف سلام. أعتقد اللمسات الأخيرة على مهرجانكو التقليدي غدا الدراجات في كفر قرع، يمكن وضعتم اللمسات الأخيرة ولا بعد في تحضيرات؟
1: الصراحة عدم الرد على الاتصالات، لأنه إحنا هسه بنقوله في قلب الحدث. اللمسات الأخيرة الأساسية من تحديد المطارات، التوجيهات، تعليمات، الأسهم، اللافتات،
0: حلو،
1: اللي هي أهم شيء في قلب الحدث والطبيعة.
0: أعطينا فكرة، هذا المهرجان يمكن السادس إذا مش غلطان أنا ولا أقل؟
1: جولة الوادي لركوب الدراجات،
0: جولة الوادي اسمها، نعم، أي رقم؟
1: رقم 6، السنة الثالثة على التوالي.
0: أها،
1: بمبادرة بلدية كفر قرع، قسم الرياضة، قسم الصحة، قسم الأمن المجتمعي، وقسم الأمن والأمان، وجميع طواقم بلدية كفر قرع مجندة بالكامل لهذا الحدث الاستثنائي اللي بصيرنا بكرة.
0: أعطينا فكرة عن المسار، من أين، متى سيبدأ، وكيف سيبدأ، وكيف سينتهي، ومين راح يشاركوا بهذا السباق أو بهذا المهرجان نسميه؟
1: طبعا المسيري، وهي مسيري وليس سباق، مسيري مكون من، تنطلق من متنزه الحوارمي، التجمع الساعة 7 إن شاء الله، الساعة 7:30 انطلاق المسيري بشكل منتظم. مسيري تحتوي على 3 مسارات، مسار عائلي بمسافة 4 كيلومتر.
0: واحدة، مسار العائلة إيش معنى يعني؟ إيش بدي عنده بقصة يعني؟ هذا المسار بس العائلات فيه، كيف يعني؟
1: يعني اللي عنده أولاد صغار 2 3 اللي بيقدروا يمشوا مع، بيقدروا هم يمشوا أو يركبوا دراجات مع أولادهم، حتى الأولاد اللي بيقودوش على دراجات اللي هي عجلين بنقول، بيقدر يمشوا معهم، يعملوا المسار بأريحية ويخلصوا. 4 كيلو مش كثير، على الطبع مع الطقس الحلو اللي بنتظرنا بكرة إن شاء الله.
0: بالمناسبة في محطات رح يكون استراحة مثلا، توزيع الماء وما إلى ذلك من أمور، من لوازم ضرورية رح يكون، بتصور
1: من الأمور التنظيمية، هي محطات احنا بنسميها محطات انتعاش، بيكون فيها طير وأكل صحي مستمر وما شابه. رح يكون عندنا 3 محطات على الطريق لكل المسارات اللي بيمروا، رح يمروا منهم ورح يستريحوا شوية عندهم اللي بحاجة. عندنا مسار 10 كيلو أكثر طلاب مدارس إعداديات، وعندنا مسار 20 كيلو اللي هو لأكثر مهنيين. فأنت بتحكي على فعالية وحدث اللي هو يضم كل أقطار المجتمع يعني، وكل فئات العمرية بيقدروا يشاركوا فيه.
0: يعني المشاركين من راح يكونوا بأي أجيال، رجال، نساء، في راح يكون ضيوف مثلا من خارج كفر قرع، ولا فقط يقتصر على أهل كفر قرع هذا؟
1: طبعا الفعالية هي جماهيرية لمجتمعنا العربي. قاطبة طبعا حصة الأسد من أهل كفر قرع، لأنه عندنا الوعي الكافي الحمد لله في كفر قرع لركوب دراجة الهوائية. راح يكونوا من برا البلد، من المجتمع العربي، راح يكونوا من المجتمع اليهودي. بكرة راح ينتظرنا يوم حلو، فعالية بتجنن، ويوم استثنائي. كفر قرع بتدعوكم، بلدية كفر قرع تدعوكم لقضاء يوم أستاذ نبيل سيسجل في تاريخ المجتمع العربي من ناحية رياضة دراجات، ركوب دراجات الهوائية. حلو. إن كان من الناحية المهنية أو كان من الناحية الهواء.
0: شو بتوزعوا على، في جوائز ولا في شهادات؟ يا شو بالآخر شو بكون؟
1: جوائز تحت، تعرف أولاد بنبسطوا بحبوا هاي الأشياء. طبعا في المحطة النهائية اللي هي في متنزل حوارمي راح ينتظرهم وجبة صحية مع ماء لكل المشاركين. ندعوكم، ننتظركم، وبنرحب بكم جميعا.
0: احنا راح نتواصل بكرة معكم حتى نقيم بالبرنامج الرياضي ما كان في كفر قرع من خلال هذا المهرجان الكبير. انا اشكرك عزيزي روني، روني مراد يعقوب، شكرا لك، شكرا،
1: اهلا
0: بالنجاح. اذا شكرا لك. الى قضية اخرى، نصف ساعة تمام بعد الساعة الثالثة، ولكن قضية هي كرة قدم ولكن بعيد عن اخلاقيات كرة القدم. ما حدث لفريق شبيبة مكابي اكسال في مباراة امام فريق بقرة الغربية، فريق شبيبة بنحكي عن شباب 16-17-18 سنة، انه فوجئوا وصدموا هذول الشباب بسرقة من غرفة الملابس هواتف، بيطلع يمكن 6 هواتف خليوية، تابلت، انا عارف، مقتنيات، مبالغ مادية، وطاسي وضايعة، وقدمت شكوى بالموضوع، وشباب صغار هذول والأهالي كمان فاتوا في

0: البلاء انا ببعت ابني يلعب كره قدم، مظبوط الضيف يعني لازم يحترم، والمضيف هو المسؤول عن امن وامان الفريق الضيف. انا بدنا نحكي مع امير اسعد، هو المسؤول عن فريق شبه اكسال وفريق اكسال، ولكن للاسف يعني انا حاولت من الصبح تقريبا احد المسؤولين من فريق بغل الغربيه يرد علينا، ما حدا رد علينا. اخي امير سلامات.
1: سلامات لك اخي نبيل، لك ولجميع المستمعين.
0: مباراتكم شباب شبيبه كانت مع باقي الغربيه امتى كانت بالضبط؟ اي يوم؟
1: مباراه عاديه يوم السبت، كانت الساعه 7 المغرب.
0: ايوه
1: مباراه عاديه، احنا دائما بنروح على باقه، وباقه احنا بنستضيفين، تربطنا بباقه علاقات جدا جدا طيبه. طبعا لازم احنا ننوه، طبعا الحدث اللي صار ولا يمثل.
0: ايوه هلا بدنا نحكيها، برافو عليك. احنا لا نتهم باقه لا لاعبين ولا اداره ولا مدرب، احنا هي من يعني المسؤولين فقط عن امنكم وامانكم. مزبوط، ممكن
1: انا واحد من الناس اللي موجود بباقه بشكل اسبوعي، في اصدقاء في شغل في زباين، وانا تلقيت تلفونات هاتفيه من بعض الزبائن تعوني اللي جدا مستائين جدا مستحيين باللي صار. باختصار شديد، طبعا كل ملعب كره قدم اليوم اول السنه يتم تجهيزه من قبل الاتحاد العام وشرطه اسرائيل،
0: كاميرات
1: والمجلس المحلي. طبعا بالوسط العربي الشرطه بتشدد جدا على موضوع الكاميرات، على موضوع التحضيرات، لانه بياخذوا بالحساب مناوشات بين الفرق. طبعا البوليس باول السنه بدعي الفرق ورؤساء ادارات الفرق والمسؤول عن الملعب، مدير الملعب اللي بيكون من طرف البلديه او المجلس المحلي، وبنطوا التعليمات الكامله بشكل سنوي، ومرات اذا بيصير حدث كل حدث بينادوه بيعملوا له شموع. طبعا الملاعب كره القدم كلها بيكون في شتح بسموه شتح ستيريلي، اللي طبعا هذا الشتح ممنوع
0: حدا يقتحمه ولا يقرب عليه. نعم
1: حدا يفوت فقط لاعبين مدربين
0: أوكي.
1: الطاقم وكمان حكام طبعا أوكي. غرف البلابس
0: الشباب جايبين اغراضين تلفوناتهم ومعن مصاري ومعن فلوس ومعن مقتنيات خاصه، حرين يجوا.
1: يعني شو مقتنيات؟ خلينا نحكي
0: شو الشباب صغار.
1: يعني طبعا يعني في واحد حكى معي بقول لي ليش تجيب تلفونه، يعني بلا مؤاخذه اليوم شاب عمره 17 18 19 طالع على باقه لعب الساعة 7 المغرب من إكسال، مع تلفونه مع 100-150 شيكل بده ياكله بقيت شاورما بعد اللعبة، وهذا إشي طبيعي.
0: طبيعي جداً. هذا السؤال أصلا ملاحظة مش في محله، يعني ليش تجيب تلفونه حر؟ هو
1: موعد اللعب شوي كان صعب، لأنه تاني يوم كان في على بعض اللاعبين امتحان بقروت وقسم منهم بتعلم سيخومتري. خلصت اللعبة طبعا توجهنا للإدارة بشكل حلو ولطيف، ما شفناش أي استجابة، ولكن بعد ما فحصوا الكاميرات في إشي بزعل هون طبعا. إحنا بكثير مش زعلانين على التلفونات ولا على المصاري ولا الساعات، إنما على الطريقة اللي تصرفوا معانا فيها، سواء الإدارة أو من قبل بلدية
0: محاولة إيش يعني التهرب، ومناش علاقة بالموضوع ولا لا مش هيك يعني.
1: اول شيء انا بشكل شخصي حكيت مع مدير الفريق عده مرات، ما ردش علي على التلفون زي ما صار معك وصار محلات ثانيه. حكيت مع مدير قسم الرياضه وعدني يرجع لي وما
0: رجعش. كمان انا
1: بعثت برساله رئيس البلديه وكمان ما رجع لي، وبعثت لنائب الرئيس كمان رساله ما رجع لي.
0: يعني
1: كل اللي كان مطلوب منا، انا بحكي وبمثل لاولادي
0: عيب.
1: طبعا احنا كان مجرد تلفون صغير للاولاد، صار يا عمي خطأ، صار حدث، احنا متأسفين، حكوا علينا، هاي أبسط ما يكون. كمان شغلة، الأولاد بروحوا على محطة الشرطة لساعة 2 بالليل بلا أكل ولا إشي. يا عمي بجيب لهم مقاش بيتزا، بجيب لهم غنينة مي يشربوها،
0: انسحبوا يعني ما تعرفوش عليكم، ما كملوش القضية يعني، غابوا عنا
1: ولا إشي، ما كملوش القضية.
0: طب مش أصول يعني السلاح الباقة يطلع واحد ويرد على الاتهامات يا أخي. أنا حاولت مع حسن فدعوس مش عمال يرد يا أخي، أنا بحكي معك وبدي أحاول كمان مرة مع حسن فدعوس اللي هو مسؤول.
1: في كمان شغلة بتزعل، إنه لما شافوا الفيديوهات إدارة باقة بقولوا هذا يمكن واحد ضفاوي، هذا مش
0: يا زلمة إن شاء الله من هونغ كونغ يا زلمة، أنت المسؤول عن الملعب يا أخي، يا ابن كبر يا ابن باقة الغربية، شو الحكي هذا؟
1: في كمان شغلة يعني أنا بعرف ملعب باقة ودائما إحنا بنزوره، في بوابة للجمهور كلها مكشوفة. فإحنا اليوم عن طريق راديو الشمس وعبر برنامجك أخي نبيل، إحنا كمان مرة نتوجه لإدارة فريق أبو عيل باقة الغربية، نتوجه لبلدية باقة الغربية، لو سمحتوا ردوا علينا، جاوبونا، اطلعوا ببيان، اعتذروا من الأولاد، الأهالي بتستنى، الأهالي مستعين. صريف شبيبة مكاب كسال فيه من كسال، من الناصري، من كفر كنا، من انجدار. فهون الإشي صار يعني كل ولد روح على بلده.
0: كل بلد يعني السمعة عاطلة لأهل باقة الغربية.

0: للبلدان مش بس في إكسالي كمان.
1: وكمان مرة ببدأ بدي أختم الكلمة واحدة اللي صار ولا يمثل أهل باقة.
0: أنا معك وإحنا كمان مرة أوش المستنكر اللي صار وإحنا ما بنحكي ما مندير أهل باقة. لا سمح الله ولا الفريق بالكامل أعضائه وقت بنحمل مسؤولية لإدارة الفريق للإدارة اللي غايبة عنا وغايبة عنك ومش صرش هذا التعامل صراحة يعني مش هيك عرفنا أهل باقة الغربية. القضية بالبوليس الآن في تحقيق ماشي هناك مش هيك؟
1: التحقيق ماشي بالبوليس بالاتحاد العام وانا بشكل ان انا مسؤول عن هاي الاولاد فمجبور ابدي اهتمام وانا احنا مكملين
0: تابع القضيه تابع القضيه وبلغني شو بصير. شكرا لك عزيزي شكرا
1: ان شاء الله
0: شكرا امير تحياتي. اذا نحن سنخرج الى فاصل اعلاني بعد الفاصل سنكون في شفا عمر خليكم معي.
2: اجى العيد وعيدنا

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا أصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا أصل الكهرباء.
3: تمنا أناقة الضوء تبدأ من هنا.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد إن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد إن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
0: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
8: دبح بيج ماركت أسعدنا.
0: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: أهلا بكم أعزائي، ونحن إلى محطتنا القادمة وربما تأخذنا إلى شفعمر هذه المرة. إذن في محطتنا الثابتة كل أسبوع تقريبا، واللي فيها بنلقي الضوء على أحد نجومنا في المجتمع العربي من سنوات خلت من 30 و40 وربما 50 سنة. شفعمر طالما كانت ولادة بالنجوم ولاعب كرة القدم زي أرملي، صبحي بوشناق في حينه، مين كمان يعني، صبحي يوسفين، أحمد حمادة، وزاهر خطيب، قدرية، أبو الفول. اليوم نضع الضوء والفوكس على نجم شفعمر. أنا عشت الفترة اللي عاش أو كان لعيب فيها، كنا نستمتع دائما في الملاعب من وجود ومن حضور الكابتن صبحي بوشناق. أبو وائل سعد مساك أخي صبحي. أخي صبحي سعد مساك،
1: مساء الخير. مساء الخير علينا بالخير إلى كل جميع المستمعين.
0: أهلا، كيفك أولا؟ طمنا عليك على صحتك عزيزي.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: اليوم أنت ما لا بتمارس كرة قدم ولا شيء ولا مع المخضرمين، ماذا يفعل اليوم صبحي بوشناق؟
1: والله اليوم أول إشي شكرا لك على الاهتمام.
0: أهلا بيك، واجب.
1: بشكرك كثير لك، أنت عن جد عم تهتم باللعيب القدامى اللي لهم باع طويل في كرة القدم في شفعمر وحتى في الوسط العربي. وشكرا لإذاعة الشمس على هذا البرنامج الحلو.
0: الله يخليك، واجبنا حبيبي،
1: واجبنا. أنا مضبوط اشتغلت آخر كم سنة، السنة هاي اللي مرقت كنت في الأتليتيكو شفعمر، كنت مسؤول على المحلكة على القسم الشبيبي، كنت من غير مكتوعي. وطبعا صار اللي صار، صار شغلة الحرب وهذا ووقفنا. اللي قبلها كنت مع الاتحاد الشفعمر ليجا درجة ممتازة ودرجة أولى كمان.
0: كنت أنت جزء من الطاقم يعني هناك؟
1: كنت أنا من الطاقم، أنا كنت مسؤول على قسم الشبيبي والأشبال وكل هاي.
0: أخي صبحي، أبو وائل إمتى بدأت مسيرتك بالملاعب؟ ذاكر الفترة كم سنة؟
1: أنا تقريباً بدك تقول مسيرتي بالملاعب بحدود 68 تقريبا هيك، كنت ألعب في شبيبة إزدهار شفعمر.
0: إزدهار
1: أنت متذكرها؟
0: إزدهار، فريق الإزدهار. نعم نعم نعم نعم.
1: حياة حياة المدرب زاهر خطيب.
0: أيوة الله يرحمه، صحيح أبو جمال.
1: لعبت أنا في قسم الشبيبة. طبعا بعدين انتقلت على الكبار، نقلني المدرب زاهر خطيب على الكبار، شاف انه في عنده القدرات وكل شيء، نقلني على فريق الكبار. لعبنا كمان سنة وهذا، بعدين صار في اتحاد بيننا وبين هبول شفعمر، بين الازدهار وبين هبول شفعمر،
0: نذكر هاي الفترة. وارتقيت مع الفريق عدة درجات، اعتقد بدأت من درجة ثالثة.
1: طبعا طبعا انا بعد ما بلشنا بالاتحاد في الدرجة الثالثة طبعا بينه وبين هبول شفعمر، بعدها بالخمس وسبعين انتقلت على فريق دالية الكرمل.
0: هاي الفترة بذكرها كانوا يغنوا لك غناية وصبحي بيسود الزينة، كانوا يغنوا لك إياها جمهور الدالية، وكنت ما كانت تهديف. أنا بذكر هاي الفترة والله بنساش.
1: في الخمس وسبعين انتقلت على فريق الدالية. طبعا احنا كيف انتقلت لعبنا شفعمر، احنا شفعمر المكابي لعبنا محن في اللي كانوا بالدرجه الرابعه اللي جدالت اذا متذكرها.
0: ايوه دالي
1: طبعا، انه يومتها صعدوا على الدرجه الثالثه وطلعت القرعه تبعتنا على كاس الدولي بيننا.

0: فين الدالي، احنا لا بنعرف وين الدالي وكل هالشغلات. فروحنا لعبنا عند انغاد وغلبناهن، فزنا عليهم 1-0. انا سجلت لهم.
1: يعني وصلوا لي معلومات اخرى حبيبنا وائل، وائل المصطفى، ان كمان انت اكتشفت يعني من خبرتك كمان كثير من نجوم شفامر، من انفراس مغربي وعلي خطيب وغيره.
0: خرجت كثير لاعبي، انا خرجت كثير لاعبي من سويلو ارملي كمان،
1: سهيل،
0: وفي محمد ابو راس كمان، فراس مغربي، رامي حمادي،
1: رامي الحارس المبدع تبع المنتخب الفلسطيني.
0: ايوه بالضبط.
1: نعم.
0: فانتقلت على التالي بال 75، لعبنا لحد 77 76، اجت لعبه اختبارات بيننا وبين برديس حنا الدالي وبرديس حنا.
1: بعدك ذاكره هاي طبعا.
0: ايوه، ويومتها بتذكر كان الحكم يشو علويا، اذا انت
1: يشو علويا حكم الدرجه الممتازه في حين
0: بالضبط مع برديس حنا في هاي لعبه الاختبارات. في لعبه الاختبارات هذه اللي بيغلب اللي بيفوز واللي راح يصعد للدرجه الثانيه، فاحنا فزنا. انا طبعا سجلت الهدف 1-0.
1: منيح وانت مش مسجل يعني.
0: سجلت الهدف 1-0 وفزنا عليهم ب 1-0 وصعدنا على الدرجه الثانيه.
1: انت شو اللي كان يميزك انت كلاعب؟ انت كنت لاعب الصندوق، لاعب انت حلوس ما يسمى.
0: انا كنت لاعب في نص الملعب، في النص. يعني كان المدرب يعطيني الحرية، قال لي أبو صبحي العب وين بدك. يعني كنت بدي أقول لك بالعبران كنت خبشي على كل الملعب.
1: بس كنت تجيب دائما أهداف هيك حطها بالزوايا، كان معروف الضربات هيك حلوة خفيفة لطيفة نظيفة. أنا بذكرك اللعبة للدالية كانت من بعين ماهل، وبذكره ده جبت أهداف هناك
0: 3 جوال هالضربة.
1: أنا بذكرها هاي المباراة مش ممكن أنساها،
0: أنت فزنا عليهم 3-0.
1: أيوة، كان حمزة أبو ليل
0: بالطرف الثاني، كان منير عزام، سمير احمد وهب ولي صباح.
1: كم سنة لعبت اول عتالي؟
0: انا لعبت الدالي من 75 تقريبا للـ80.
1: وبعدين؟
0: بعدين انتقلت رجعت على فريق شفامر. لعبنا طبعا 2 سنين في الدرجة الاولى، في الدرجة الثانية متأسف، في الدرجة الثانية صعدنا على الدرجة الاولى، بعدها صعدنا على الدرجة الأولى، بعدها اجت لعبة اختبارات مع باتيام.
1: نعم، شو اللي كان يميزك أبو وائل أنت في حينه؟ طبعاً أنت كمان ما شاء الله خلفت كمان لعيبة كرة قدم، عنان أعتقد.
0: الحمد لله، عنان ووائل كانوا لعيبة كثير. أنا اللي بيميزني في الفوتبول في كرة القدم اللي هو أنا لما الطابة بتيجي لعندي أنا بحب أقعد معي ثواني. ما أشوف زاهي الأرملي نشف زاهي الأرملي بده يركض تشوف الطابة صارت قدامه. يعني انا كنت الممول زاهي بالكرات مشان يسجل الاهداف. طبعا مجيد، نجم مجيد، نجم جروس،
1: جروس
0: خطيب،
1: خاسم خطيب، وهي الاسماء، هاي الاسماء يعني للاسف شفامر هيك شوي غابت عن
0: الليل. احمد وهاب. نعم. الشيخ احمد وهاب اليوم، الشيخ احمد ابو بركات.
1: نعم، بعدك بتتابع الملاعب وكره القدم مع ابو وائل.
0: سمير عيسى كمان كان نجم عندنا
1: طبعا،
0: منير عزام حامل مرمى.
1: نعم، ابو وائل بعدك بتتابع كره القدم؟ بتروح على الملعب ولا بتروحش على الملعب؟
0: انا بروح دائما. بعدني بتابع كره القدم.
1: تعال نكشف سر، انت مواليد اي سنه؟
0: أنا مواليد 1951، 19/5/1951، يعني أخرى كم يوم بطبق في 75.
1: العمر كله. قديش أنا سعيد جدا بهذا اللقاء اللي راح يوصلك كمان الآن، وبعرف مش فاهمر بيسمعوك هناك في مجموعة البرشلونيستا. أنا بدي أشكرك كابتن صبحي أبو شناق، كنت نجم مميز رائع جدا كما هي شفا عمر دائما ولادي بالنجوم. تحياتي لك، يعطيك العمر عزيزي، كيفك دائما.
0: بس في شغل صغير بدي أقول لك إياها. عارف إذا عندك وقت
1: أعطيني.
0: كنا بدنا نلعب درجة أولى، كان عندنا أبرامينش المدرب
1: والله يرحمه راح
0: تيش.
1: كبحيفة
0: كان عنده ألماني وقت مرة كنا بدنا نلعب في لعبة عندنا مع رعنانا عندنا بشو عامر هنا. وعزمنا على الساعة 2. أنا طبعا كنت في التركيب الأول دائما، يعني كنت شطلع
1: طبعا
0: لسه اتعوقت دقيقة
1: نزلك
0: في اللعبة هاي. أخ نبيل هاي اللعبة مجبورين كنا نغلب فيها إن شاء الله نوصل الاختبارات مع باتيام.
1: أوكي.
0: بذكرها. يعني عندي كان حامي مرمى اسمه عطية.
1: نعم لما زاهي جاب الأربع.
0: أوكي. مسك يوم هذا يعني الزاهي قد ما ضرب عليه ومجيد قد ما ضرب ونسيم جروز صبح يوسفين دشر الدفاع ويطلع وأمين مبريكي كله يطلع بدي يجيب الجول ما قدروش في آخر 8 دقايق 10 دقايق
1: نزلك
0: بقول لي قوم يعمل تحمى وحمي إجريه قلنا شو بدنا نعمل بالعشر دقايق بس مجبورين ننزل

0: عم بنزل في الملعب انا بعد في نص الملعب عم بحمي جراي بولي صباح باخذ طابع ناحيتي الشمال وبرفعها من 40 متر بوليه من الهواء اللي يدخل بوليه.
1: يا سلام هاي الحوادث لا يمكن.
0: واحد صفر لشفا عمر ثاني طابع اخر دقيقتين ثلاثه عم نبيل مرقت لعيب اثنين وحطيتها كيشت لشعور اللي هي من فوق الوتنسي
1: حبيبنا. هذه الايام ليت الشباب يعود يوما. انا اشكرك ابو وائل صبحي
0: وشنا انا بشكرك كثير كثير عن جد كل الاحترام لك اللي اهتميت.
1: انا سعيد جدا تسمرت
0: طبعا. شكر خاص لراديو الشمس
1: حبيبنا. شكرا لك عزيزي. سلامات من هذا النجم الرائع صبحي بوشناق. كان لعيب احنا عشنا ذيك الفترة كان نجم هداف فابريكا يعني العادي الى نجم اخر خاب امله هذا الموسم هبط مع فريق الرينا. محمد شكر سلامات كابتن.
2: سلامات عم نبيل
1: يعني وقلبي معك والله قلبي معك لعنة الله على الاصابات ولعنة الله على الحظ. معنوياتك كيف بعد هبوط الفريق في الرينا؟
2: والله المعنويات بعدها طافي عم نبيل بس طافي. سنة صعبة والله سنة صعبة كتير.
1: أنا كان لي حكي معك وذكرت يمكن في أحد البرامج إنه أحد أسباب الفشل الفريني كان هو الاستبدال كمية هائلة من اللاعبين دفعة واحدة وسوء اختيار اللاعبين الأجانب بدل اللاعبين اللي تركوه. كلام في منه ولا لا؟
2: صحيح. بالآخر اللي عندنا بالدورة إن بتعرف إن اللي بيعمل الفرق هو الأجانب اللي بتيجي
1: أكيد.
2: على الفرق
1: أكيد.
2: وهاي السنة في الرين غير يمكن يعني تحط إصبعك على بس لعيب واحد أجنبي اللي يمكن عملت الفارق
1: سافر رغم الإصابة اللي كانت صحيح ما بتصور
2: بس سنة صعبة من جميع نواحيها.
1: انت حتى انت يمكن على الصعيد الشخصي ما كنتش موفق كما نتوقع منك دايما.
2: ما هو اسمع لما
1: الفريق كله مش ماشي
2: صعب الواحد يجي ويعطي الأشياء اللي هو بيعرفها ودايما بدك تعطي عشان الفريق مش علشان نفسك
1: أكيد.
2: وبتحاول انه يعني خلينا نقول تخبي نفسك كثير محلات علشان الفريق بس يعني ياخذ له نقطة هون او ياخذ نقطة هون وتلعب تلعب في محلات اللي هي مش لإلك. هذا اللي صار
1: مع انه يعني بالجولة الثانية قبلته بلان حسنا يعني بتصور وتغيرت شوية ولكن الفتحية كانت سيئة لو شبتوك كم نقطة في البداية كان الفريق يمكن كان بصمد. انا اللي يعني شوي بشجعني انه الفريق ما تبهدل بهبوطه مثل ما باقي الفرق يعني حصلتوا عدد لا بأس بين النقاط صارعتم قاومتم وعملتوا نتائج منيحة. هذا بدل على انه الفريق يعني متماسك نوعا ما. انا اسألك سؤال ألا تخشى هذا الفريق من الغياب أم أنه يعني عنده معنوية عالية سعيد وممكن يعيد هالسنة الجاي ويطلع كمان مرة؟
2: أنا حسب كيف عرفت سعيد بالسنتين هذول وحسب شو سعيد قاعد يعني آخر فترة يخرف أنه هو بده يبني فريق اللي عن جد يرجع على هاي على الدرجة العليا وإن شاء الله إن شاء الله أنه يبني فريق اللي يقدر يطلع.
1: هذا اللي بدنا إياه. انت على الصعيد الشخصي كابتن محمد شكر اتفاقيتك خلصت بتخيل اللاعب حر راح تكون بنهاية الموسم اذا مش غلطانين احنا.
2: صحيح خلصت اللي انا بكيت قبل ماضي يعني مع الرين سنتين. هاي السنة بكيت اخر سنة. نشوف قلتلك يعني هسه انا عن جد هاي الفترة الفوتبول يعني خلينا نقول عقد ما مركنا اشياء صعبة هاي السنة
1: بدك راحة الان راحة
2: بدي انظف راسي
1: بدك تتفرغ لبطولة الاوروبا هاي والشامبيونز وكاس العالم وبعدين بدك تشوف لك فريق في راح توصلك عروض. انا اسألك سؤال محمد على الصعيد الشخصي كان لك طلعة رهيبة جدا يعني كبار الفرق الاصرائية كانت بدايات من المكان بحيفة صار في بنجر بالطريق بعدين مزبوط؟
2: صح. في بكت لي قبل انت قاعد تحكي عن قبل ثلاث سنين تقريبا بس انا بقدر اقول لك انه محمد شكر بعده محمد شكر بس خلينا نقول السنين
1: كيف محمد
2: لعبت فيها يمكن هي بكتش ملائمة لي بالاخر محمد شكر تبع في قبل 3 سنين وتبع قبل 7 سنين وبعده محمد شكر نفسه نفس الأداء بيقدر يعطي زي ما قلت. اسمع اللي بيقول لك بالفوتبول فيش حظوظ يا عمي
1: كذاب. أنا أكثر واحد بالعالم بقول فيه بالفوتبول مش قصة حظ بسميها يعني توفيق التوفيق لسميع
2: بدك بدك تروح على على الفريق اللي بلامك يجي المدرب اللي بحبك اللي بيعطيك الحرية اللي بيعطيك ومش بكل فريق بتقدر تلقى هاي الأشياء.
1: صحيح صحيح صحيح.

0: والله انه هاي السنه اللي جاي علينا تركي هاي السنه
1: ان شاء الله. ان شاء الله كابتن نظف راسك زي ما ذكرت وروق وارتاح واستخلص العبر والنتائج، وعلى امل انك تعود بقوه اكبر ان شاء الله بالموسم القادم. احنا بنتمنى لك كل خير ونجاح كابتن، وبنحب نشوفك بمتالق دائما. يعني انت راح تكون باريس سان جيرمان ولا بدك تكون ارسنال في الشامبيونز؟ شو رايك؟
0: باريس ان شاء الله.
1: طيب شو تفسيرك باريس هالبطولتين بدون امبابي؟
0: انا عندي كثير حكي عن امبابي، بس خليني
1: طيب انا اشكرك عزيزي، تحياتي لك، شكرا كابتن، سلامات سلامات، الى اللقاء. هذا كان محمد شكر لاعب فريق اتحاد الريني او مكب ابناء الريني اللي هبط الى الدرجة الممتازة. بده إسا فترة نقاهة واستراحة بالفعل بعد موسم صعب خاض فيه عدة مباريات معارك كانت، والمعنويات شوية كمش حلا. بدنا نشكر الزميل الرائع ليليان حاج، كانت معي في الهندسة والإنتاج، كان معكم نبيل سلامة، أشكركم. سنخرج بعد لحظات إلى فاصل إعلاني، وبعد الإعلانات سأكون أنا وياكم في نشرة أخبار الساعة الرابعة التي من خلالها أيضا ستنطلق مباريات الدرجة الممتازة والدرجة العليا بين أبوال تل أفيف وفريق أبوال بئر السبع. لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار،
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
2: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99.90 شيكل، نورا بريزي 600 جرام ب 5.90 شيكل، خل طعام الثلاثة ب 5.90 شيكل، معكرونة أوسم 500 جرام ب 5.90 شيكل، كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5.90 شيكل، شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5.90 شيكل، وكلور سان 4 لتر ب 5.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
9: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أعلنت الشرطة عن اعتقادها بأن حادث الدهس الذي أدى لمقتل الشاب موفق زيدان من كفر مندا الذي وقع في بلدة كريات آتا يوم السبت الماضي كان مقصودا، علما أن السائق هرب من المكان بعد الدهس واعتقل لائحا. وتقدر الشرطة من خلال التحقيقات بأن الحادث كان متعمدا ويبدو بسبب خلاف مادي بين السائق والضحية. على أن مكتب الإحصاء المركزي أن جدول الغلاء للشهر المنصرم قد سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 1.20%، وذلك نتيجة الحرب وارتفاع أسعار النفط. وتبين أن أسعار الخضروات والمواصلات والملابس قد ارتفعت بنسب عالية وكانت سببا نهائيا في ارتفاع الكبير بجدول غلاء المعيشة. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات البحرية بأسرع وقت ممكن، وأكدت الخارجية الصينية أن استمرار الحرب لا مبرر له. من جانب آخر، حث الرئيس الأمريكي ترامب إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل، وأكد أن صبره بدأ ينفذ وأن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب هو مسألة عامة. فرضت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين للمنطقة خاصة في منطقة باب الأسباط. وأفادت مصادر محلية هناك بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية. وأضاف عرقجي أن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للملف الإيراني وأن طهران لن تستسلم تحت الضغط أو التهديد. النبأ الأخير، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تمتد ليومين، بدأت أمس في ظل تعثر وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. وقد بدأت المفاوضات يوم الخميس في محاولة لترتيب المرحلة القادمة على الحدود. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ وادخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا وباردا في ساعات الليل، غدا لن يطرأ تغير على درجات الحرارة. في القدس الليلة 14 درجة، الجليل 13، حيفا 19، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافة 20، النقب 18، أخيرا في إيلات هذه الليلة 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نعود ونلتقي على رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: دخولية بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

بنمسها عليكم. للحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: اجا العيد وعيدنا،
1: اجا العيد وعيدنا،
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا،
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا،
0: اجا العيد وعيدنا،
1: اجا العيد وعيدنا،
0: وباحلى شروي زبطنا،
1: وباحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمه عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
0: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
0: إيجا العيد وعيدنا.

0: فعلوا الترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حق
1: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
2: يا باترون.
3: عالشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا
1: وب
0: أحلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيدن شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون سمعتوا صح بالتليفون لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب
0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وب أحلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. كشف مكتب الإحصاء المركزي أن جدول الغلاء للشهر المنصرم نيسان قد سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 1.2%، وذلك بسبب الحرب وارتفاع أسعار النفط، وتبين أن أسعار الخضروات والمواصلات والملابس كانت سببا رئيسيا في هذا الارتفاع الكبير. أعلنت الشرطة أن تعتقد بأن حد

0: الإمارات محمد بن زايد كان مقتنعا بضرورة الرد الصعب على إيران وذلك بهدف ردعها كما قالت الشبكة. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي وقت سابق لوح ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي واشنطن أيضا بدأت أمس جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تمتد ليومين في ظل تعثر وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. وقد بدأت المفاوضات الخميس في محاولة لترتيب المرحلة القادمة على الحدود. النبأ الأخير، دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات البحرية منها هرمز بأسرع وقت ممكن. وأكدت الخارجية الصينية أن استمرار الحرب لا مبرر له. بجانبه حث الرئيس الأمريكي إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل وأكد أن صبره بدأ ينفذ وأن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب هو مسألة عامة. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ومائلا للبرودة في ساعات الليل. غدا لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة. المتوقع الليلة على النحو التالي: القدس 14 درجة، الجليل 13، حيفا 19، الناصرة 16، طورية 18، تل أبيب ويافا 20، النقب 18، أخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما في تطبيق الشمس. أجمل تحية وأطيب المنى وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا اصل الكهرباء.
1: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسه اضاءه فاخره بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءه الاسقف، سموديت كرا، انظمه المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءه داخليه وخارجيه، واضاءه للحديقه، مفاتيح واغطيه من شركه نسكو لضمان الامان والجوده. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
6: تمنا نبع الكهرباء،
7: تمنا اصل الكهرباء.
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
8: الشمس دائماً.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وب احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام الثلاثه ب 12 شيكل و90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار
1: سوبر ستار
2: هو ملك الاسعار
1: شرواته كبيرة
0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الاحد 17/5 في قسم الخضار البندورة 2 كيلو ب 5 شيكل الخيار 2 كيلو ب 5 شيكل الكوسة البلدي 2 كيلو ب 5 شيكل بصل يابس 2 كيلو ب 5 شيكل بندورة شيري الكيلو ب 5 شيكل وكيس ملوخية الواحد ب 5 شيكل بس خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
0: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدي وسيتي مول بكفر مندا أقرب سيتي مول أضحى مبارك
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
5: الشمس دائماً

0: العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: خب احلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه بوظه مينس 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوظه لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل ارخص سعر على الاطلاق وين عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحقوا حالكم
2: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار
3: يا باترون
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد طيب ليش نستنى كمان مبادره من بنك ابو عليم نعطيك هدية العيد سلف نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة أضحى مبارك سلف بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة خاضع لشروط البنك وموافقته قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: خب احلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام الثلاثه ب 12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السادسة تماما في إضاءة الشمس. أسعد الله مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن خشية دخول طائرة مسيرة ربما أكثر إلى منطقة الجليل الغربي، تحديدا إلى منطقة شلومي نهرية ورأس الناقورة، ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار. أصيب شخصان بجراح متوسطة وطفيفة في مدينة طمرة عصر اليوم إثر تعرض ما لإطلاق النار، حيث هرعت طواقم الإنقاذ وقدمت الإسعافات الأولية ثم نقلت المصابين إلى المستشفى. هذا وباشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات البحرية بأسرع وقت ممكن بما فيها مضيق هرمز، وأكدت الخارجية الصينية أن استمرار الحرب لا مبرر له. من جانبه حث الرئيس الأمريكي ترامب إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل، مؤكدا أن صبره بدأ ينفذ وأن الاستحواذ

0: نتيجة حرب وارتفاع أسعار النفط في العالم. ويتبين بأن أسعار الخضروات والمواصلات والملابس كانت سببا رئيسيا في هذا الارتفاع الكبير. ذكرت شبكة بلومبرج أن دولة الإمارات كانت حاولت إقناع دول مجاورة منها السعودية وقطر لمهاجمة إيران، وذلك من أجل رفض من أجل ردعها كما جاء في البيان. وأضافت الشبكة أن رئيس الإمارات محمد بن زايد كان مقتنعا بضرورة الرد على إيران. أكد المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أنه أجرى محادثة مع الرئيس الأمريكي ترامب بعد عودته من الصين، وأكد أن ألمانيا لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي، ووصف محادثته مع ترامب بأنها كانت إيجابية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو ثلث سكان السودان أصبحوا نازحين داخل وخارج البلاد. وأضاف التقرير أن 20 مليون سوداني على الأقل يواجهون خطر المجاعة في ظل الحرب الأهلية المستمرة. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن مباريات الجولة 34 في الدرجة العليا، فاز هبوئل بئر السبع على هبوئل تل أبيب قبل قليل 2-0، ويواصل احتلال المرتبة الأولى. في الدرجة الممتازة كانت النتائج التالية: هبوئل كفر سابا، مكابي تحتيكفا تعادل 2-2، بني يهودا فاز على كريات يام 2-0، رماد جان على كفر شريم 2-1، وريشون لتسيون خاسر في ملعبه لمكابي هرتسلية بالنتيجة 2-1. وفي البلاي اوف الاسفل في الدرجه الممتازه، تعادل فريق كفر قاسم مع مكابي يافا بهدفين لكل منهما، وفاز فريق أبوي العفولة على نوفا جليل بالنتيجه 2-1. كان هذا ختام النشره، ونختتمها بالاحوال الجويه.
1: نشره الجويه برعايه محسني حشمال.
2: طيروا مباشره للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا باي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهده المونديال وايضا شاشات هايسنس. خاضع للانظمه.
0: يكون الجو معتدلا مائلا للبرودة في ساعات الليل. غدا لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: القدس 14 درجة، الجليل 13، حيفا 19، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 20، النقب 18، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و 90. نورا بريزي 600 جرام ب 5 شيكل و 90. خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و 90. معكرونة أوسم 500 جرام ب 5 شيكل و 90. كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و 90. شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و 90. وكلورسان 4 لتر ب 5 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار هو
1: ملك الأسعار. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبقى الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
1: تمنع، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن خشية دخول طائرة مسيرة ربما أكثر إلى منطقة الجليل الغربي، تحديدا إلى منطقة شلومي نهرية ورأس الناقورة، ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار. أصيب شخصان بجراح متوسطة وطفيفة في مدينة طمرة عصر اليوم إثر تعرضهما لإطلاق النار، حيث هرعت طواقم الإنقاذ وقدمت الإسعافات الأولية ثم نقلت المصابين إلى المستشفى. هذا وباشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات البحرية بأسرع وقت ممكن بما فيها مضيق هرمز. وأكدت الخارجية الصينية أن استمرار الحرب لا مبرر له. من جانبه حث الرئيس الأمريكي ترامب إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل، مؤكدا أن صبره بدأ ينفذ وأن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب هو مسألة عامة. في واشنطن تجري هذه الساعات مفاوضات جديدة في جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان، كانت قد بدأت أمس الخميس، وذلك في ظل تعثر وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث بدأت المفاوضات في محاولة لترتيب المرحلة القادمة على الحدود. كشف مؤشر الجدول غلاء المعيشة للشهر المنصرم ارتفاعا حادا بنسبة 1.20 نتيجة حرب وارتفاع أسعار النفط في العالم.

0: الأمريكي ترامب بعد عودته من الصين، وأكد أن ألمانيا لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي، ووصف محادثته مع ترامب بأنها كانت إيجابية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو ثلث سكان السودان أصبحوا نازحين داخل وخارج البلاد، وأضاف التقرير أن 20 مليون سوداني على الأقل يواجهون خطر المجاعة في ظل الحرب الأهلية المستمرة. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن مباريات الجولة 34 في الدرجة العليا، فاز هابوئل بئر السبع على هابوئل تل أفيف قبل قليل 2-0، ويواصل احتلال المرتبة الأولى. في الدرجة الممتازة كانت النتائج التالية: هابوئل كفر سابا، مكابي بتحت تكفى تعادل 2-2، بني يهودا فاز على كريات يام 2-0، رماد جان على كفر شريم 2-1، وريشون لتسيون خاسر في ملعبه لمكابي هرتسلية بالنتيجة 2-1. وفي البلاي اوف الأسفل في الدرجة الممتازة، تعادل فريق كفر قاسم مع مكابي يافا بهدفين لكل منهما، وفاز فريق هابوئل عفولة على نوفا جليل بالنتيجة 2-1. كان هذا ختام النشرة، ونختتمها بالأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: ليكون الجو معتدلا مائلا للبرودة في ساعات الليل، غدا لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: القدس 14 درجة، الجليل 13، حيفا 19، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 20، النقب 18، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قائد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

20 سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: تريز اوريجينال اي تاب على لوي
0: شو بقرو
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن خشية دخول طائرة مسيرة ربما أكثر إلى منطقة الجليل الغربي، تحديدا إلى منطقة شلومي نهرية ورأس الناقورة، ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار. أصيب شخصان بجراح متوسطة وطفيفة في مدينة طمرة عصر اليوم إثر تعرضهما لإطلاق النار، حيث هرعت طواقم الإنقاذ وقدمت الإسعافات الأولية ثم نقلت المصابين إلى المستشفى. هذا وباشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات البحرية بأسرع وقت ممكن بما فيها مضيق هرمز، وأكدت الخارجية الصينية أن استمرار الحرب لا مبرر له. من جانبه حث الرئيس الأمريكي ترامب إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل، مؤكدا أن صبره بدأ ينفذ وأن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب هو مسألة عامة. في واشنطن تجري هذه الساعات مفاوضات جديدة في جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان، كانت قد بدأت أمس الخميس، وذلك في ظل تعثر وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث بدأت المفاوضات في محاولة لترتيب المرحلة القادمة على الحدود. كشف مؤشر الجدول غلاء المعيشة للشهر المنصرم ارتفاعا حادا بنسبة 1.20 نتيجة حرب وارتفاع أسعار النفط في العالم، ويتبين بأن أسعار الخضروات والمواصلات والملابس كانت سببا رئيسيا في هذا الارتفاع الكبير. ذكرت شبكة بلومبرغ أن دولة الإمارات كانت حاولت إقناع دول مجاورة منها السعودية وقطر لمهاجمة إيران، وذلك من أجل رفض من أجل ردعها كما جاء في البيان. وأضافت الشبكة أن رئيس الإمارات محمد بن زايد كان مقتنعا بضرورة الرد على إيران. أكد المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أنه أجرى محادثة مع الرئيس الأمريكي

0: واصل احتلال المرتبة الأولى. في الدرجة الممتازة كانت النتائج التالية: أبوالك فرسابة مكابي تحتيك بتعادل 2-2، من يهودا فاز على كريات تيام 2-0، رماد جان على كفار شليم 2-1، وريشون لتسيون خاسر في ملعبه لمكابي هرتسلية بالنتيجة 2-1. وفي البلاي اوف الأسفل في الدرجة الممتازة تعادل فريق كفر قاسم مع مكابي يافا بهدفين لكل منهما، وفاز فريق أبوال عفولة على نوفا جليل بالنتيجة 2-1. كان هذا ختام النشرة، ونختتمها بالأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا مائلا للبرودة في ساعات الليل غدا، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: القدس 14 درجة، الجليل 13، حيفا 19، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 20، النقب 18، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بنمس عليكم الحقيقة. السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.